الخدمها خمت الكبيرة لمت الخدمها خمت الكبيرة صحن كلمة.

شاعرها الموفق كرار حسين الكربلائي.

احنا ويعيش حسين بقلبنا نموت احنا ويعيش حسين بقلبنا تعبينا ونصيح شحالات تعبنا تعبينا ونصيح شحالات يلا يلا ونحكي انا

كل شبينا نكشخ بخدمته كشخ كل شبينا هلا بابا.

الله الله نعوف دربه هيهات ينسمع رفضنا نعوف دربه هيهات ينسمع رفضنا يا هلا يا مشاي

الله باربع عينه لضعوف من سبيها جايه رايه راده تمعور واحنا شلنا رايه باربع عينه لضعوف من سبيها جايه رايه راده تمعور واحنا شلنا

الحسين حايم برقية ندري قلب الحسين حايم برقية الله بهمة العقيلة مشي نعتنيلة همة العقيلة مشي نعتنيلة والدمع

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

رفعت البصرة كلها خدمة أهل الناصرية كفو إلها ولأهلها خدمة أهل الناصرية كفو إلها ولأهلها السماء وش قد عظيمة والكرم لا يقلها السماء وش قد عظيمة

حسين خادم من عيونك شاعرها ذرية الزهراء سيد محمد وسيد محمود الموسوي.

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

0: عباس يحجون بدمك
1: يم قبر
0: العيون شفين وشمل.

مقبر العيون يا مقبر العيون غربة وحشيهم شيء بالماي غربة وحشيهم ايه ايه ايه دفنا ونهرنا.

0: شفي انا وش غربه وحكيهم ايه غربه
1: وحكيهم شيء
0: دفنا ونهرنا

0: مقبر العيون يا مقبر. جاسم وعباس
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطن وثورة عشق. وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

عطر الصحن بريحة ثياب ملكي أشم عطر الصحن بريحة ثياب المرحلة شوقي ولهفتي.

0: ربي لا اريد فلوس، اريد بس خدمتي الزوار الحسين.
1: ان من اهم مقاصد هذه الزياره الحسينيه هو الحفاظ على مبادئ الاسلام واحكامه وتعاليمه المقدسه.
2: يا ضميا يا عظيما جاءك الناس حفار.
3: نعشق الحسين بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

اي والبصره لحسين اول قافله والبصره اول قافله عباس عباس ينادي ها يا زاير حسين.

0: حسين هلا
1: هلا هلا
0: عباس
1: بارك الله بيك
0: بالبصرة هاليوم راياتك تكترف لخادم الزهراء الشاعر علي ترك الهاشمي بالبصرة هاليوم راياتك تكترف شالوها شبان دمعهم ما يجب حان المشيحان منهم ينعرف حان المشي حان منهم ينعرف تتحضر الناس بده يوم الزحف تتحضر والبصرة لحسين أول قافلة والبصرة لحسين أول قافلة أي عباس عباس ينادي بكربلة يا زاير حسين

0: نروح يلا ونفتح ونفك الأبواب نفرشة ونمسح للموكب نروح يلا ونفتح ونفك الأبواب نفرشة ونمسح والزهرة يا ناس قلبها نفرحة والزهرة يا بعد بعد والزهرة يا وإحساس الحسين لا لا تجرحه وإحساس من تسمع آذان بالك تهمله من تسمع آذان
1: إذاعة جامعة المستقبل الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

لا راية ترفع لينا لا سيف اللي يحميك لا بيتي لا وليان يا شيخ عبد الحسين ابو شرف

ساعدوهم غادي تساعدوهم. لا سير لا بيتي لا وليا.

0: وذاك يا زيد الأشعر من عند صار.
1: قلنا لكم خل نكمل القصيدة. وذاك

واحد من المجلس شبح لي انا العين.

النهار حبتك خذولي لليسر عالنهار حبتك خذوني لليسر عالنهار حبتك خذوني لليسر اليوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بيا جمر للمدينة راح ارد بيا جمر ودمع عين ودمعي يا جمر الذي يطفيها دمعي يا جمر الذي يا عباس والبنين انت انتظر عالنهار حفتك خذوني لليسر يوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بهالجمر.

0: يا شيخ عبد الحسين ابو شوى.
1: راح اقلها عفت الاخوة الاربعة كربلاء كل من ذبي حب مصرع. راح اقلها عفت الاخوة الاربعة كربلاء كل من ذبي حب مصرع. شراح تسمع

0: ديارنا بهاي الايام
1: موقف قدامكم غاشي
0: راح ارد لديارنا بهاي الايام بالارامل يا عباس وبليتام راح ارد لديارنا بهاي الايام بالارامل يا عباس وبليتام انتو فانتوا أهل بكربلا موذر أجسام تفانت أهل بكربلا موذر أجسام.

0: على أموات المؤمنين والمؤمنات.
1: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: هالعمر منذور للمشي وعاشور كل شي باسم حسين بالوجود يدور.

الفقر سامر نجمات الليل يا علي من قلبه يا علي من حبه يا حب هذا اللي يبدي بخير.

وجودي لخادم أهل البيت الموفق حسن الترابي.

0: من حب في وخيار حب في هالعمر
1: هلا هلا يا

0: بالعشق هالعمر مندور
1: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أكبر من قصة ماي خير الآية من موروث أهل الفطرة لعدهم صحبة ويا العباس. اسمع اسمع. من موروث أهل الفطرة لعدهم صحبة ويا العباس لو رادوا سر ما يطلع يحشو يم باب العباس.

0: الله الله
1: أكبر من قصة ما
0: خادم خادم ما أسمع الأعد ما أسمع ليش ما أسمعها
2: بدي أروح لكم بدي أروح لكم

0: اسمع لحد يستغرب حرمة بشيلتها على الكفال.
1: وصلت لك ها وصلت لك لحد

من الطف لها الساعة متلوق الغير الكفال من الطف لها الساعة متلوق الغير الكفال سلمة بكبره ويتكفل الله يا هذا الكفال سلمة بكبره

خادم خادم وأشرف من يعطش بستان الحب يمطر عباس السقاي يروح لكم شرايه شرايه من يعطش

شوف البطف يتفرع خير الزقار شريان الغير الأبهر ياخذ من قصد السقاي والسقاي.

0: خير العب شعره شعر الحبيب سيف الجناح الطوير جاوي. اسمع هذا البيت بقلبك سين الجنة بهالدنيا سين الجنة حفظته سين الجنة بهالدنيا
1: قوله قوله
0: ما اسمع
2: سين الجنة
0: عندك أعلى حسين الجنة بهالدنيا وعباس أصبح باب حسين حسين الجنة بهالدنيا وعباس أصبح باب حسين واللي يريد يطوب جنة لازم يطرق باب حسين الجنة بهالدنيا وعباس أصبح باب حسين

الحب والعند الحاجة وصعبة يقعد يبكي بباب حسين والعند الحاجة الصعبة يقعد يبكي

0: هاي خير العب ها ها يلا خير العب ايه اكبر احرق احرق ايه خير
1: صادم اسمع هذا البيت اسمعه
0: عباس الصحبة تسوى بين الوادم والشباك عباس الصحبة تسوى بين الوادم والشباك لما انت طردنا الدنيا يمد جفوفه من الشباك
1: روح لاسمك مولاي ابو فاضل ارفع لي ايدك دق صدرك
0: عباس الصحبة تسوى عباس

0: خوب العادة عقالة يشمر على الشباك من بالغ والله شاهد خير الدنيا بهالشباك خير شيخ العباس وراي أكبر من قصة شيخ العباس أكبر من قصة ماي أكبر من قصة ماي خير خير العباس هواي خير
1: العباس هواي أكبر من قصة ماي خير العباس
2: قالوا في الحسين

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

0: بدا موسم مشي وبدت شرارة، بدا موسم مشي وبدت شرارة،
1: مشي من كل مكان إلى المنارة،
0: مشي من كل مكان إلى المنارة،
1: وإجا حتى الجمال.

0: وشمس.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

0: فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها
1: أخذت الأرض زخرفها

مِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

إِنَّكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله

جاءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم

وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق

ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطار

أخذ بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك

الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا.

الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

فرحن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرين

أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا

الأحمال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.

كان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

عزيز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم

لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق

يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير

بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم

فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق.

إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: بسم

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

0: ظهري يؤلمني بشدة، يجب أن أسمع كلام الطبيب وأستريح من السير. والغنم من يرعاها؟ أحتاج إلى أن أجلس مرتاحا وأتابع سير الغنم في نفس الوقت، ولكن كيف؟
1: أهلا أهلا يا حج صادق، تفضل تفضل، هل تريد شراء علف لماشيتك؟
0: لا، بل جئت لأشتري حمارا.
1: كنت أظنك تفضل السير على قدميك.
0: هذا صحيح، ولكن مضطر، فظهري يؤلمني وأحتاج إلى الجلوس.
1: ما رأيك في هذا الحمار القوي؟
0: لأنه قوي أكثر من اللازم، أريد حمارا هادئا ووديعا.
1: عندي طلبك، هذا الحمار في منتهى الوداعة، انظر إلى طيبته ونظرته المستسلمة، اجلس فوقه.
0: لا داعي.
1: لا تخف، اجلس يا سيدي.
0: لماذا لا يتحرك؟
1: لأنك لم تأمره بالحركة، الحمير لا تتصرف من تلقاء نفسها، تنتظر دائما الأوامر والتعليمات.
0: سير يا حمار، جي ها، رائع كم ثمنه.
1: ما تجود به؟
0: حاول أن تحفظ الطريق، الحمير معروفة بقدرتها على السير وحدها دون أن تتوه أو تضل الطريق. لماذا توقفت؟ هل أنت جوعان؟ لا ترفع صوتك هكذا، تفضل كل بالهناء والشفاء. هل تعرف بأن لك جدا قديما عاش معجزة خارقة مع أحد أنبياء الله؟ سأروي لك قصته. عاش جدك القديم في عصر نبي الله العزير عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل. كان يدعو الناس إلى العمل بالتوراة والتمسك بالوصايا العشر التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، بينما كان أغلب القوم يعيشون حياة فاسدة يسودها الغش والكذب والخداع.
2: أمي أمي،
3: ماذا تريد يا حمال يا بني؟
2: متى ولدت؟
3: ولدت ذات يوم.
2: وما الجديد في الأمر؟ كل الحمير تولد ذات يوم.
3: هل قلت شيئا؟
2: لا يا أمي، كنت أريد أن أسأل من هو أبي.
3: كان جدك القديم وحشا عظيما يصارع الأسد، وهذا للعلم.
2: كيف هذا؟
3: كانت الحمير في الماضي حيوانات برية، وكانت الوحوش تعتبرنا طعامها المفضل.
2: ثم ماذا؟
3: فكر جدك في أن يعمل بعض أولاده خدما عند الإنسان، هربا من أنياب الأسود، فترك الإنسان يستأنس أخيب من في ذريته. ومن ساعتها أصبح الحمير نوعين، نوع وحشي أوشك على الانقراض، ونوع آخر مستأنس يعيش في خدمة الإنسان، وهذا للعلم.
2: لم تقول لي من هو أبي.
3: لا أعرف، الحمار يا ولدي لا يعرف من هو أبوه، وبعد قليل ستكبر وتنسى السؤال عن أمك. هذه طبيعة الحمير، وهذا للعلم.
2: سؤال أخير، لماذا تقولين دائما في آخر الكلام وهذا للعلم؟
3: لا أعرف، الحمير لا تشغل نفسها بالتفكير فيما تقول، وهذا للعلم.
4: أنا سيدك الجديد، اسمي حزيائيل، أغنى تاجر في هذه المنطقة.
2: وأنا خادمك الجديد، اسمي حمال، وهذا للعلم.
4: لماذا ترفع صوتك أيها الحمار؟
2: لماذا الضرب؟ لقد كنت أحبك لأنك نحيف ولن تؤلم ظهري، لكن إذا كنت ستضرب فسوف أكرهك، وهذا للعلم.
4: قلت لك اصمت يا عرنوسة، يا زوجتي الحبيبة، لقد اشتريت حمارا جديدا.
5: وأنا أعددت لنا الطعام، بيضتين مسلوقتين.
4: بيضتين كاملتين؟ لماذا يا عرنوسة؟ تعرفين أنني آكل 7 بيضة فقط في اليوم، حتى تكفي البيضة لأسبوع كامل، ويجب أن تفعلي مثلي تماما وإلا أصابنا الخراب.
2: أين طعامي؟
4: كل، الطعام أمامك.
2: هذا فقط؟ الفول قليل وبطني كبير، وهذا للعلم.

0: كان جدي الكبير حمارا عندما قبل العمل عند الإنسان. ما هذا؟
1: ماذا بك؟
0: أشعر بالتعب والحر والجوع والتعاسة، وهذا للعلم.
1: تتحدث عن العلم؟ إذا أنت عالم.
0: لا، أنا حمال، اسمي حمال.
1: وأنا نهوقة. أنا سعيدة برؤيتك.
0: سعيدة في هذا الحر؟ هل أنت مجنونة؟
2: ما هذا؟ تتوقف عن العمل لتتحدث إلى الحمير؟ خذ.
0: لا تضربني أمامها.
2: سوف أمزق جسدك بهذه العصا أيها الكسول.
0: قلت لا تضربني أمام هذه الحمارة الغريبة المجنونة.
1: إنه يتحمل الألم من أجلي، كم هو طيب وحنون.
2: هيا هيا تحرك، قلت لك تحرك. سوف أحضر سكينا وأذبحك به.
1: لا، أنا لا أريدك أن تذبح.
0: لا لا، لا تخافي، إنه أبخل من أن يذبح حمارا اشتراه بالمال.
1: وبما سيفيد موقفك هذا؟
0: لا أعرف، ولكن أي شيء سيحدث أفضل مما أنا فيه. لقد طفح الكيل وفاض وانسكب مثلما تنسكب المياه من دلو قديم.
1: بهذا؟ هل أنت شاعر؟
0: نعم شاعر، شاعر بالجوع والتعب، وهذا للعلم.
3: حزيائيل، لماذا تدفع الحمار بدلاً من أن تركبه؟
2: اسألي الحمار، إنه يرفض السير.
3: لابد أنه جائع.
2: بل هو متمرد، وسوف أريه نهاية تمرده هذا. هيا أحضري لي سكيناً.
3: لو ذبحته لن يشتري لحمه أحد، ستخسر مالك.
2: معك حق، سأصطحبه إلى السوق وأبيعه لأول من يطلب شراءه.
0: سوف أستريح من وجهك. كيف حالكم يا أصحاب؟ أنا زميلكم الجديد، اسمي حمال.
1: حمال؟ أنا نهوقة. يا له من حظ سعيد.
0: هل تعتقدين ذلك؟
4: يا غلام، افرز لي الحمير البليدة في ناحية وأوثقها جيدا.
5: أمرك يا سيدي.
0: ترى ماذا سيفعلون بنا؟
1: لا أدري، ربما يعطوننا المزيد من الطعام.
0: لماذا يحرقوننا؟
5: معذرة يا سيدي، لماذا نكوي ظهور الحمير؟
4: حتى تتسلخ، فإذا لمست مكان الجرح انطلق الحمار البليد كأنه حصان،
5: وهكذا يسهل بيعه. فهمت.
6: أهلا بك، أنا هانم خادمة سيدي عزير، ولكنه يعاملني كابنته. تفضل هذا الفول. لا لا، بل هذا لك. أوصاني سيد العزير أن أنتقي الفول الجيد وأضعه أمامك بينما سيأكل هو الباقي.
0: شيء لا يصدق، هل يوجد إنسان طيب إلى هذا الحد؟
6: بعد أن تنتهي من طعامك سأنظف جسدك بالماء.
0: من الذي يخدم الآخر هنا؟ لقد كان كبير التجار بخيلا. ترى ما هو عمل سيدي الجديد عزيز؟
1: حمال، لم أعرفك. زاد وزنك وارتديت بردعة جديدة رائعة.
0: نعم، أحضر لي سيدي عزيز بردعتين جديدتين وأنا سعيد بهما، وهذا للعلم.
1: اسمه عزير يا حماد، إنه عزير وليس عزيز، تعمل عنده ولا تعرف اسمه؟
0: كثير من الناس ينطقون اسمه عزيز ثم يقولون إن الحمير أغبياء وبلداء. ما علينا، وأنت ماذا تفعلين هنا؟
1: أنا أعمل هنا في خدمة صائغ الحلي. إنه رجل غني ولكنه للأسف شديد البخل.
0: أمر الناس غريب، الأغنياء بخلاء والفقراء في غاية الكرم.
1: ليسوا جميعا.
0: عندي مثلا سيدي عزير لا يملك إلا حديقة صغيرة، ورغم هذا يعطي كل من يسأله.
1: هذا لأنه نبي الله.
0: نبي؟ فهمت الآن لماذا يدور على الناس في بيوتهم ينصحهم بعمل الخير وترك الشرور. كنت سأشك في ذكائي. نبي؟
6: صباح الخير يا حمال، ستذهب اليوم مع سيدي عزير إلى حديقته.
0: الجو شديد الحرارة ونحن لازلنا في الفجر، كيف يكون الحال عند انتصاف اليوم؟
6: لا تتكاسل ولا تلعب في الطريق، ونفذ أوامر سيدي عزير دون إبطاء.
0: سأشرب جرعة من الماء ثم أكون مستعدا.
6: لا أدري لماذا أشعر اليوم بقلق على سيدي عزير.
0: هذه مدينة الموتى، البشر يسمونها المقابر. لا أحبها ولا أشعر بالاطمئنان فيها، وهذا للعلم. أخيرا ها هي الحديقة، أرتاح هنا حتى يجمع سيدي ما يشاء من العنب والتين. لا بأس من تناول قليل من العشب، لا مانع من تناول كمية أخرى قليلة لتعيد إلي النشاط. امتلأت السلتان وامتلأ بطني أيضا، وهذا للعلم. الحر شديد، ليتني لم أملأ بطني إلى هذا الحد.
7: أحس نبي الله عزير بحاجته إلى الظل وبحاجة حماره أيضا إلى الراحة، وكان أقرب الظلال لهما شواهد القبور فذهب إليها.
0: هل يأكل سيدي الخبز الجاف المبلل في عصير العنب؟ إنها كمية قليلة للغاية، كيف تكفيه هذه اللقيمات؟
7: كان نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر يحيره، هو أمر البعث. كيف يحيي الله هذه العظام بعد موتها؟ كان على يقين من قدرة الله ولم يكن به شك، فقط كان يتساءل. في هذه اللحظة حدث أمر شديد الغرابة، مات نبي الله عزير في مكانه، مات في هدوء كأنما راح في نوم عميق، وقبل أن ينطق الحمار بكلمة نام هو الآخر. كان آخر شيء يريد قوله إن العنب سيفسد إذا تركناه في الحر، لكن الموت عاجله فلم ينطق. ولم تنتهي القصة عند هذا الحد، لها بقية أكملها لك عندما تشرق شمس الغد إن شاء الله.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: مشاية مشاية مشاية مشاية، نوصل كربلاء موعدنا بالراية، نوصل كربلاء موعدنا بالراية.

يعني مشى يا روح ورايت بكفياني هذا العهد كل عام بهنا وبياني مشى يا روح ورايت بكفياني خليني بجنون العشق خليني حيوم خليني بجنون العشق خليني الله صدقني عن حسين ما تلهيني صدقني عن حسين صدقني عن حسين علي علي هذا العهد كل عام بينا وبيني مشى يا روح ورايت بكفياني خليني بجنون العشق الله أو صدقني عن حسين ما تلهيني الله الله الله كلمة

صحنا بعلا هلا او نقطعها لو ما زارتك رجلي انا نقطعها لو عيهم نقطعها لو ما زارتك نقطعها لو ويلي وخلت شهد الثاني.

وحسين جنة ملتقانا نشوفه وحسين جنة ملتقى الله وحسين جنة ملتقى الله أو نعشق شراية نوصل كربلاء موعدنا بالصراية نوصل كربلاء نعشق شراية إيدك إيدك موعدنا بالصراية.

كل سنة صوت بكر اي لا مانع وفي حسين لا ذبحونه لا مانع وفي حسين علي علي لا مانع الله لا مانع الله صار الف عام وعام ما منعونه اهل الملام اشعدهم يلومونه كل سنة صوت الكربلاء يسمعونه كل سنة صوت الكربلاء شنو لا مانع وحسين لو ذبحونه

حسين أنا الحسين الكاتب المحبوب ما عوف حبك يا شفيع ذنوبي أنا الحسين الكاتب المحبوب ما عوف حبك يا شفيع ذنوبي.

الله او ايه باثر ايه نوصل كربلاء موعدنا بالرايه مشايه شباب شباب لا تبرد لا تبرد ويلي

0: موعدنا بال مشاية
1: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل

من المسبية شكرا من المسبية للفاتح الحسيني شكرا من المسبية للفاتح

خلوا يا حسينك حمزة الحسناء وعمي قلبك خلوا يا حسينك كان أطفال امتانينك قلبك خلوا يا حسينك كان أطفال امتانينك كل شوية وسد عينك كل شوية وسد عينك واذكر درب الشاه هاي الخطوة لتمشيها زينب قوة تعديها هاي الخطوة لتمشيها زينب قوة تعديها نار مجلبة برجليها وبرقبتها يتاه وذكر

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: يا حسين
2: ربي لا أريد فلوس، أريد بس خدمتي الزوار الحسين.
3: إن من أهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الإسلام وأحكامه وتعاليمه المقدسة.
4: يا ضمياً يا عظيماً جاءك الناس حفاً.
5: نعشق الحسين بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أنا بظل إحساسي بأنفاسي هواك، القلب وما يهوى ولن يهوى.

الراس الخمسة مستشعر معاني الهم مع الشغر بحياتي صاير محرر مع الشغر بحياتي صاير محرر هذا نسف وحزان بشيرياني شجاكا والنبض صدى ندبي ففي قلبي عزاكا هذا نسف أحزان شرياني شجاكا والنبض صدى ندبي ففي قلبي عزاكا وقع الحزن قاسي في كل الحواس وقع الحزن

يا من لطف الله كله تجلى بالطافك يضل حي انت والمذبوح سيافك يا من لطف الله كله تجلى بالطافك يضل حي انت والمذبوح سيافك انا بعين البصيره مميزه وصافك

أراك تدعو الله بالخطب فيا ربي رضاك إني دون ما رين بلا عين أراك

العطر شذا نحري شذاك يذكب طيب المسك كما يذكب ثراك صاح القبر بالعطر شذا

عصرت واني السمع ما اخذ نصيبه شارك بحزني انا اش ما حاولت انت الحصى للني

0: الهلال الأكبر أسم عينادي أدركني
1: علي الأكبر أسم عينادي أدركني وأسمعك من صحيت يا ابني الله وأسمعك من صحيت مهراقا جرى دمع ففي سمعي نداك واستوطنت مأساتي فآهاتي صداك مهراقا جرى دمع ففي سمعي نداك واستوطنت مأساتي فآهاتي صداك صدعت الرواسي في كل الناس

0: أنا المتذوق اسمك بين وجداني.
1: ما شاء الله في دول يديك
2: نشمي.
0: أنا المتذوق اسمك بين وجداني، شفت طارق يجبر بين نقصاني، يمن ذكرك ملي.

بك أحير شلون سلواني، لم صابك أحير شلون سلواني.

أنا المتذوق اسمك فين وجداني شفت طارق يجبر بي نقصاني شفت طارق يجبر بي نقصاني يا من ذكرك ملح بجروحك.

جرح وانسى. اي والله اي والله ماجورين. شقول شلون اكابر عالجرح وانسى، حواس

انا الشايل حزين بيحرق الخنسه عشت احزان قلب حتى باللمسه عشت احزان قلب حتى باللمسه اجيس الماي واذكر عزتك.

0: العرى تمس ودي نفسي فداك. كيف الأرض ما ساخت وقد ساحت دماك. ضامن بالعرى تمسي ودي نفسي فداك. كيف الأرض ما ساخت وقد ساحت دماك. يا صعب المراسي في كل
1: هلا هلا

خلق حتى الحواس الخمسة من أجله، خلق حتى الحواس الخمسة من أجله. الشمس مهما توج ما توصل ظله، الشمس مهما توج ما توصل ظله. رزق كل الوجود بمائدة فضله، رزق كل الوجود بمائدة فضله. أنوح ويا حزين يحزين يوصل لك، أنوح ويا حزين يحزين يوصل لك. العمر أقصر من السهم الذباح طفله، العمر أقصر من السهم الذباح. عمر الدهر لا يكفي ليستوفي أساكا، إن جافا من الضنك ولم يبكي تباكا. عمر الدهر لا يكفي ليستوفي أساكا، إن جافا من الضنك ولم يبكي تباكا. يسعى كي يواسي في كل الحواس، يسعى كي يواسي.

0: ذاك القبر بستان يا وردة الأحزان
1: على صدر حسين ينتظرك العطشان.
0: ذاك القبر بستان يا وردة الأحزان
1: بعد على صدر حسين ينتظرك العطشان.

شربا ومن الظما يبسن أخذي لماي العين ينتظرك العطشة العبد الله وإمامي.

ارفع دم صعد لي فوق وقما طرد ممزوق ثوبك الى تقمطين ينتظرك العطشه

0: الصف يا رقي ينتظرك العرشان
1: بعيني خدمتكم غاتي شاعرها الموفق المخلص خادم الحسين زيد رضا الشيرازي غاتي
0: بلكت راس ابوكي وياك

0: باسمك يمد ايده باحساسه يدور على راسه عبد الله راسه وين ينتظرك العطشه يمد ايده باحساسه يدور على راسه عبد الله راسه.
1: مركز الاخبار من اذاعه جامعه المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: إنجاز أكاديمي رائد لجامعة المستقبل في اعتماد تقنيات التخدير. وفاة زائرة وإصابة 10 آخرين بحادث دهس جنوب محافظة بابل. رئيس البرلمان يدين استهداف مواقع القوات الأمنية ويطالب بتحقيق شامل. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني. الحشد الشعبي يعلن استشهاد 20 منتسبا وإصابة 32 آخرين. روسيا تعزي العراق بشهداء الحشد الشعبي. الخارجية الإيرانية تدين الهجمات على العراق وتؤكد تضامنها معه. وترامب: الضربات على العراق نفذت بالتنسيق مع بغداد. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان. أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أعلنت رئاسة جامعة المستقبل حصول قسم تقنيات التخدير في كلية التقنيات الصحية والطبية على الاعتماد البرامجي الوطني الصادر عن المجلس الوطني لاعتماد برامج كليات ومعاهد التقنيات الصحية والطبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى أقسام تقنيات التخدير في الجامعات الحكومية والأهلية العراقية. وأكدت الجامعة أن هذا الاعتماد يمثل ثمرة جهود متواصلة لترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي وتطبيق المعايير الوطنية في تطوير البرامج التعليمية بما يواكب التطورات العلمية الحديثة ويلبي احتياجات سوق العمل. كما هنأت رئاسة الجامعة عمادة الكلية ورئاسة القسم ومنتسبيها وطلبتها بهذا المنجز، مجددة التزامها بمواصلة مسيرة التميز واستكمال متطلبات الاعتماد لبقية برامجها الأكاديمية. أعلنت دائرة صحة بابل إصابة 10 زائرين بينهم 9 نساء إثر تعرضهم لحادث دهس جنوب المحافظة أثناء توجههم سيرا على الأقدام نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم الزيارة. وقال مدير إعلام الدائرة لؤي الرسام أن الحادث وقع فجر الأربعاء بعدما أقدم شخص كان يقود مركبته وهو في حالة سكر على دهس الزائرين. وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة إحدى الزائرات متأثرة بإصابتها، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى القاسم لتلقي العلاج والرعاية الطبية. وأشار إلى فتح تحقيق رسمي لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بين رواتب محدودة لا تتجاوز 400 ألف دينار عراقي وأخرى تتجاوز 1.5 مليون، تتسع فجوة المعيشة بين موظفي الدولة وسط مطالبات بتحقيق العدالة في سلم الرواتب. التفاصيل مع الزميل فاروق جمل.
2: في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتزايد متطلبات الحياة اليومية، يجد عددا من الموظفين أنفسهم أمام رواتب محدودة قد لا تتجاوز 400 ألف دينار عراقي، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في وقت تضاف فيه تكاليف السكن والعلاج وغيرها من الالتزامات إلى الأعباء المعيشية. وهنا يروي الموظف وليد جانبا من المعاناة التي تواجه أصحاب الرواتب المتدنية.
3: رواتبنا تعيطونا 300 إلا 15، أنا بداية يوم اللي تلتهم أي واحد هو كان عراقي بداية يوم اللي تلتهم هنا يخلصن. موظف إيش كبر إيش قدي أسلم 300 إلا 15؟ مو لو لا، مرة تم غايب مرة شو اسمه يعني سوالي 250 شو أسوي؟ أعطيني المن المرة، أنا صاحب 5 جهال أعطيني للجهال، مو لو لا عدي 3 مرضى أعطيني للمرضى.
2: في المقابل يبرز تفاوت واضح في رواتب موظفي الدولة، إذ تتجاوز رواتب بعض الموظفين في دوائر ومؤسسات أخرى حاجز 1.5 مليون دينار عراقي، وقد تصل إلى مبالغ أكبر، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة المعيشية وخلق تفاوت طبقي بين موظفين يعملون ضمن مؤسسات الدولة نفسها. وهذا ما يوضحه مراقب الشأن الاقتصادي أحمد عماد.
4: الموظف في الكهرباء يتقاضى راتب أكثر من مليون دينار، أو موظف في النفط 3 ملايين مثلا، أو موظف في وزارة الخارجية في بعثة عراقية خارج العراق يتقاضى 5,000-6,000 دولار، لكن أكو موظف هنا أنا لا يتجاوز راتبه 300-400 ألف دينار. أنه أنت تنطي راتب الآن 300-400 ألف دينار، هو معدل إيجارة 350، ما راح يبقى له 50 ألف دينار. هذا راح يضطر يتجاوز على المال العام، وراح يضطر أنه يروح لعمل آخر يأخذ عمل آخر.
2: وبين رواتب لا تكفي لتلبية أبسط متطلبات الحياة وأخرى تتجاوز أضعافها، تبقى المطالبات قائمة بإعادة النظر في سلم الرواتب وتحقيق قدر أكبر من العدالة بما ينسجم مع الظروف المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
0: لم تقتصر خدمة الإمام الحسين عليه السلام على إطعام الزائرين وسقيهم، بل امتدت لتشمل بناء الإنسان بالقرآن الكريم. وفي محافظة بابل يواصل مشروع تعليم القراءة الصحيحة للزائرين التابع للعتبة العباسية المقدسة. رسالته في تعليم الزائرين القراءة الصحيحة للسور القرآنية وأذكار الصلاة ليكون القرآن أنيسا لهم في مسيرهم إلى سيد الشهداء عليه السلام. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
5: في مسير العشق الحسيني تتنوع صور الخدمة لتشمل كل ما يقرب الزائر من الله سبحانه وتعالى، ومن بين تلك المبادرات يبرز مشروع تعليم القراءة الصحيحة للزائرين التابع للعتبة العباسية المقدسة، الذي يسعى إلى تعليم الزائرين القراءة الصحيحة للسور القرآنية ليكون القرآن رفيقهم في طريق الزيارة.
6: الحقيقة يعني أثناء طريق الحسين عليه السلام صادفني هذا الموكب، موكب كلش ممتاز يعني، وبي فكرة حلوة أنه يستفاد منها الزائر، يستفاد من تعليم القرآن ومخارج الحروف بصورة صحيحة وتعليم الصلاة بصورة صحيحة، وإن شاء الله نشوف دائما هيك مواكب توعوية تفيد الزائر وتفيد المشاهد وتفيد كل الإنسان اللي رايح يطمح إلى زيارة أبو عبد الله الحسين عليه السلام.
5: ويستقبل المشروع الزائرين من مختلف الأعمار، حيث يقدم لهم دروسا مبسطة في تصحيح التلاوة ومخارج الحروف وأحكام القراءة على أيدي معلمين متخصصين. في رسالة تؤكد أن خدمة الإمام الحسين عليه السلام لا تقتصر على تقديم الضيافة، بل تشمل أيضا نشر ثقافة القرآن وتعزيز الارتباط بكتاب الله.
7: والله هو صراحة من المواضيع الإيجابية القائم به معهد القرآن الكريم فرع بابل التابع للمجمع القرآن الكريم في العتبة العباسية، وحقيقة يعني اهتمام الناس والزائرين من مختلف الفئات ومختلف الأجناس يعني ده ينطي حافز لجميع الأساتذة بمشروع تصحيح قراءة سورة الفاتحة أنه يبذلون أقصى جهودهم في هذا الموضوع، لأنه نشوف إقبال الزائرين كلش كبير على هذا الموضوع.
8: ما شاء الله قسم من الشباب يعني زينين، يعني قسم من عندهم يعني يتلكتون بالقراءة، وعندنا منشورات همين طابعيها تعبانة عليها العتبة قصرانة عليها، ما شاء الله هم نعطيها للزائرين، وهذا الزائر اللي يقرأ القراءة الصحيحة هم نعطيها هدية.
5: وبين مواكب الخدمة على طريق الأربعين يبقى هذا المشروع شاهدا على أن خدمة الزائرين يمكن أن تجمع بين غذاء الجسد وغذاء الروح، لتتواصل رسالة العتبة العباسية المقدسة في ترسيخ القيم القرآنية وأحياء نهج الإمام الحسين عليه السلام. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس الجمهورية نزار ميدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أهمية اعتماد نهج الحوار والتشاور المستمر بين القيادات الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن اللقاء الذي جرى في قصر السلام ببغداد تناول استعراض الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة، مع التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات واقعية للمشكلات القائمة انطلاقا من المسؤولية المشتركة في حماية مصالح البلاد وتعزيز الاستقرار السياسي. كما شدد الجانبان على أهمية توحيد الجهود ومواصلة التنسيق بين القوى السياسية بما يسهم في تعزيز وحدة الصف وتحقيق تطلعات المواطنين. أعرب رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي عن إدانته الشديدة للاعتداء الذي استهدف مواقع تابعة للقوات الأمنية العراقية وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وأكد أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ومساسا بأمنه واستقراره، فضلا عن كونه استهدافا للمؤسسات أو لمؤسسات الدولة الأمنية التي تطلع بواجب حماية الوطن. ودعا الحلبوسي إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية الكفيلة بحفظ حقوق العراق وسيادته، كما شدد على ضرورة تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية والدولية وعدم زجه في أتون الحروب، مقدما تعازيه إلى عوائل الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وجه رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة. وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان أن الدعوة للاجتماع جاءت عقب القصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر الأربعاء بهدف مناقشة الموقف الأمني واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعياته. وأضافت أن بيانا تفصيليا سيصدر بعد انتهاء الاجتماع لعرض مجريات الأحداث والقرارات المتخذة. أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي يتضمن أحكاما تتيح إحالة المنتسب إلى التقاعد عند بلوغه سن 40، إذ كانت لديه خدمة فعلية لا تقل عن 5 أو 15 سنة. وقال عضو اللجنة خالد سيدو أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة والمداولات بعد إنجاز القراءة الأولى واستضافة الجهات المعنية لمناقشة مواده. وأضاف أن القانون يهدف إلى تنظيم آليات الخدمة والتقاعد، كما يعالج ملف العجز لدى منتسبي القوات الأمنية بما يضمن حقوق المشمولين بأحكامه وفق الضوابط القانونية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن الحصيلة الأولية للهجمات التي استهدفت عددا من مقارها في محافظات عراقية عدة أسفرت عن استشهاد 20 منتسبا وأصابت 32 آخرين. وأوضحت الهيئة في بيان أن الاعتداءات طالت مقار رسمية تابعة لها في بغداد ووسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى، فضلا عن إلحاق أضرار مادية بمقار وآليات ومعدات عسكرية. وأكدت أن اللجان المختصة تواصل عمليات حصر الأضرار وتدقيق المعلومات، مشيرة إلى أن الأرقام المعلنة ما تزال أولية وقابلة للتحديث. دوليا، قدمت السفارة الروسية في بغداد تعازيها إلى الشعب العراقي وهيئة الحشد الشعبي باستشهاد وإصابة عدد من المنتسبين نتيجة الضربات التي استهدفت مقر الهيئة في عدد من المحافظات. وأكدت السفارة في بيان تضامنها مع ذوي الضحايا معربة عن مواساتها للأسر المفجوعة بهذا المصاب، كما دعت إلى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن حياة أبناء الشعب العراقي تمثل قيمة كبيرة ينبغي

0: دائرة التوتر والصراع في المنطقة، معربة عن تعازيها باستشهاد عدد من العراقيين جراء تلك الأحداث. كما جددت تأكيد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضامنها الكامل مع الحكومة والشعب العراقي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية داخل العراق جرت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وأضاف في تصريحات صحفية أن الهجوم الإيراني الأخير على القوات الأمريكية كان مفاجئا، وإن القوات الأمريكية لم تمتلك سوى دقائق معدودة للتعامل مع الصواريخ التي أطلقت. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات صارمة ردا على استهداف قوتها في الأردن. كشفت مصادر إقليمية مطلعة لوكالة رويترز أن جماعة أنصار الله اليمنية تدرس فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر، وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يبحث بشكل جدي بعد أيام من إعلان جماعة فرض حصار بحري على السعودية في خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في الممرات البحرية الحيوية. ويتوقع أن تؤثر مثل هذه الإجراءات في حركة التجارة الدولية وناقلات الطاقة التي تعبر المنطقة.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم الخميس صحوا إلى صحو مع بعض السحب في معظم مناطق العراق، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية مثيرة للغبار في بعض المناطق المكشوفة. كما تشير التوقعات إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بمعدلات الأيام السابقة، خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا وحارا نهارا، مع درجة حرارة عظمى تقارب 47 درجة مئوية، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مع فرص لتصاعد الغبار الخفيف في المناطق المفتوحة، وتميل الأجواء إلى الاعتدال نسبيا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أعلن نادي الفتاة في بابل مشروعه الرياضي للأعوام الأربعة المقبلة عقب فوز الدكتورة ناهدة عبد الزيد برئاسة النادي، وأكدت أن الإدارة الجديدة تسعى لتحويل النادي إلى مركز إقليمي رائد لتطوير مهارات الفتيات رياضيا وثقافيا. ويتضمن البرنامج إعادة هيكلة فرق كرة السلة واليد والطائرة واكتشاف المواهب في المدارس والجامعات، كما يشمل دعم الألعاب الفردية والتعاقد مع مدربين معتمدين وإقامة دورات تطويرية للكوادر الفنية. وأشارت عبد الزياد إلى فتح باب التطوع والاشتراك أمام الفتيات مع تعزيز الحضور الإعلامي وعقد شراكات مجتمعية مستدامة. يذكر أن نادي الفتاة تأسس عام 2010 لدعم الرياضة النسوية في محافظة بابل. أكد الاتحاد العراقي للقوس والسهم استمرار استعداداته لاستضافة بطولة كأس آسيا في السليمانية خلال الفترة من 23 حتى 31 من تشرين الأول المقبل. وقال رئيس الاتحاد سعد المشهداني إن استضافة البطولة تمثل إنجازا مهما للرياضة العراقية، وأشار لأن 9 دول أكدت مشاركتها حتى الآن، مع وجود رغبة من دول أخرى للانضمام إلى المنافسات. وأوضح أن الاتحاد يبحث عن راعي لدعم البطولة، مؤكدا أن خيار الاعتذار عن استضافة غير مطروح. وثمن دعم الاتحاد الآسيوي ومحافظة السليمانية لإنجاح الحدث القاري، ويأتي ذلك بعد فوز المشهداني بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم. أكد مدير إعلام دوري نجوم العراق حسين الخرساني أن حفل القرعة للموسم الجديد سيشهد العديد من المفاجآت، وأوضح أن الحفل سيقام في 7 من آب المقبل بفندق قلب العالم. وسيتضمن الإعلان عن آلية الدوري وجدول مباريات الجولات 38 بمواعيدها الكاملة. وبيّن أن مباريات الدوري ستقام يومي الجمعة والسبت وفق الجدول المعتمد. كما سيشهد الحفل الكشف عن تفاصيل مباراة كأس السوبر وبطولة كأس العراق. وأشار الخرساني إلى وجود مفاجآت أخرى منتظرة لجمهور الكرة العراقية. دعا رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن الأندية الرياضية لا تبني نظام التمويل الذاتي، وأكد أن الظروف الاقتصادية تفرض عدم الاعتماد الكلي على الدعم الحكومي، وأوضح أن الرعاة والمستثمرين والمنح المحلية يمكن أن تساهم في تطوير الألعاب الرياضية. كما دعا المحافظين إلى تشجيع القطاع الخاص على دعم الحركة الرياضية في المحافظات، وأشار إلى أهمية توسيع الهيئات العامة للأندية وفتح باب الانتساب أمام الجماهير. أعلن الاتحاد العراقي لتنس الطاولة مشاركته في بطولة غرب آسيا للمنتخبات المقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمان خلال آب المقبل. وقال أمين سر الاتحاد هيفي طه أن المنافسات ستشمل مختلف الفئات العمرية لكلا الجنسين، وأضاف أن البطولة ستوفر فرصة مهمة للاعبين للاحتكاك واكتساب الخبرات. وأوضح أن الاتحاد يركز على إشراك أكبر عدد ممكن من الفئات السنية الصغيرة، ويندرج ذلك ضمن خطة لتوسيع قاعدة اللعبة وصقل المواهب الواعدة، كما يهدف إلى إعداد لاعبين قادرين على تمثيل العراق في الاستحقاقات الإقليمية والقارية. اختار الاتحاد الدولي لكرة السلة الحكم الدولي العراقي أحمد الشويلي لإدارة مباريات التصفيات الأولية المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. وتستضيف المكسيك المنافسات منتصف آب المقبل بمشاركة 8 منتخبات من نخبة منتخبات العالم. ويعد هذا الاختيار إنجازا جديدا للتحكيم العراقي على الساحة الدولية، كما يؤكد الثقة الكبيرة التي يمنحها الاتحاد الدولي للكفاءات العراقية. وينتظر أن يساهم الشويري في إدارة مواجهات مهمة خلال التصفيات، ويعد ذلك إضافة مهمة لسجل الحكام العراقيين خارجيا. أخيرا أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيفاب أن طرد المهاجم السويسري بريل أمبولو أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026 كان قرارا غير صحيح، وأوضح أن الحادثة نتجت عن تطبيق خاطئ لقاعدة الهوية الخاطئة عبر تقنية الفيديو المساعد. وكان أمبولو قد تلقى إنذاره الثاني ليطرد عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل أمام الأرجنتين. وبعد النقص العددي سجل المنتخب الأرجنتيني هدفين ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وأشار إيفاب إلى أن بند الهوية الخاطئة لا يجيز مراجعة المخالفة نفسها أو تغييرها، فيما انتقد مدرب سويسرا مراد ياكين القاعدة معتبرا أنها أثرت مباشرة في نتيجة المباراة.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. إنجاز أكاديمي رائد لجامعة المستقبل في اعتماد تقنية التخدير. وفاة زائرة وإصابة عشرة آخرين بحادث دهس جنوب محافظة بابل. رئيس البرلمان يدين استهداف مواقع القوات الأمنية ويطالب بتحقيق شامل. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني. الحشد الشعبي يعلن استشهاد 20 منتسبا وإصابة 32 آخرين. روسيا تعزي العراق بشهداء الحشد الشعبي. الخارجية الإيرانية تدين الهجمات على العراق وتؤكد تضامنها معه. وترامب الضربات على العراق نفذت بالتنسيق مع بغداد. مستمعين الكرام، النشرة انتهت. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

جاي.

للرشادي وراء.

0: مضت.
1: هنا وانتهت إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

0: أكثر من ذاك العام. حيدر حيدر حيدر
1: ورا تمشي الخدام. حيدر حيدر حيدر أكثر من ذاك
0: أكثر
1: العام.
0: من ذاك العام.
1: حيدر حيدر حيدر, حيدر, حيدر, حيدر.
0: الحمد لله
2: الحمد لله بلدي ما خذ لقب يا علا أكبر تجمع عالمي وإنساني في كربلاء ثورة مشي الخدام الله أكثر من ذاك العام ثورة مشي الخدام شعب العراقي بالفزع راقي سوى العجاب.

0: درب الزيارة خطة مسارة مثل الكواكب مثل الكواكب يلا كل شيء بهدف طالع صاحب بصمة بالشارع ليخدم للمشي راجع أبو غيرة.
1: مرايا عاشوراء.

مرايا عاشوراء أعداد حيدر الشلبي، أما بتقديم الإذاعي أزر الخفاجي وسمر.

0: الليل نمشي وشدينا حزام أكثر من ذاك العام
1: أما بالإخراج الإذاعي المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو.
2: واللي يرضي قلبه لغيرك ما يفتهم.

0: مرك حلو بردك دفو جدا سهل بس فهمك.
1: سلام الله عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وفي كل مكان، عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بقرب أربعينية سيدنا ومولانا أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه وأخيه أبي الفضل وأولاده وأصحابه وأهل بيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الخدمة والزيارة والتحزية والعزاء، وأن يجعلنا ثابتين وسائرين دائما وأبدا على درب العدل درب كربلاء. وسنكون معكم متواصلين اليوم وفي كل يوم في برامج خاصة وتغطيات مستمرة ومباشرة لننقل الأحداث وننقل لكم الخدمة وننقل لكم تفاصيل هذه الزيارة المليونية التي أذهلت العالم بهذا التنظيم المليوني الذي يعجز عن تنظيمه وتنظيمه أكبر الدول، لكن إنه تنسيق رباني أن يكون بهذا النسق، أن يكون بهذا التواصل وهذا الدفق وهذا الامتداد وبهذا العشق وهذه الخدمة التي لا تنظب، الماء، المأكل، المشرب، المياه، ويعني الخادم يبدع حتى يوصل الخدمة وحتى يريح الزائر بأي طريقة كانت حتى يصل سالم مكرم منعم هناك إلى جنة الله في أرضه عند الحسين سلام الله عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول منا ومنكم جميعا إن شاء الله، وأن يتقبل الزيارة والأعمال والطاعات، وأن يرد ويرد الزائرين إلى أهاليهم وديارهم سالمين غانمين. مثل ما قلنا لكم اليوم راح نكون بتغطيات خاصة سواء من داخل مدينتنا بابل أو نقرأ على حضراتكم بالأرقام والإحصاءات مجمل الأخبار والأحداث، الخدمة المشاركة، الداخلين للعراق. راح نكون وياكم على نسق وعلى قدم وساق حتى نضعكم بالصورة إن شاء الله. فكونوا معنا قلبا وقالبا في كل برامجنا الصباحية مرايا عاشوراء أو برامجنا الليلية.

0: سجاد.
1: كيفين احنا لا نختار اسم ابو علي؟
2: كل كريه دمت

0: نعم مستمعين الكرام، وأكيد العراق يعلن ارتفاع عدد الزائرين الوافدين للأربعينية إلى أكثر من 2 مليون عراقي وغير الجنسيات العربية والأجنبية. والزيارة الأربعينية للعراق يعلن ارتفاع عدد الزائرين الوافدين للأربعينية اللي هي أكثر من 2 مليون. وأعلن المقر المسيطر لزيارة الأربعين الإمام الحسين عليه السلام يوم الثلاثاء ارتفاع عدد الزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهر محرم إلى أكثر من 2 مليون زائر، مع استمرار تدفق الوافدين عبر المنافذ الحدودية. وفي بيان ورد لوكالة أحد الوكالات إن عدد الزائرين هم بلغ 2,1039 حتى ليلة أمس، مؤكدا استمرار التنسيق الأمني والخدمي لمتابعة حركة الزائرين وضمان انسيابية دخولهم وتنقلهم. وأضاف إلى الجهات الأمنية والخدمية تواصل تنفيذ خططها الميدانية عبر المنافذ الحدودية والمحاور الرئيسية، بما يواكب الأعداد المتزايدة للوافدين لأحياء زيارة الأربعين طبعا. وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت أول أمس أن عدد الزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهر محرم بلغ 1,500,000 زائر في مختلف دول العالم، وقبل أن ترتفع الحصيلة إلى أكثر من 2 مليون زائر مع استمرار تدفق الوافدين. وتشهد محافظة كربلاء سنويا توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارج العراق. طبعا سمر مو جديدة
1: لكن يعني
0: الأعداد متزايدة سبحان الله. كل سنة تشوفين العدد يتزايد كل سنة. مثلا إذا كانت مثلا العام مثلا 20 هاي السنة جزء 23، فسبحان الله هذه الأعداد. طبعا أكو شخص مختص يعني هو كلش يعني مختص رياضيات وغيرها بالحسابات، فقال هذه المسافة اللي بين الحرمين بين الإمام الحسين وبين أخيه أبو الفضل العباس عليه السلام، هذه المسافة اللي بين الحرمين إذا أنا أوقف خلي أنطي اللي رجلي مثلا فتسان هيك يعني حسبها هو بي بي يعني بمعادلاته الخاصة. فقال وخلي أجيب مثلا، هل يا ترى هذا المكان يستقبل أو يسع هذا العدد الهائل من العالم؟ يقول له 1,000,000
1: حسبها كجغرافيا كرقعة جغرافية وعدد زائرين.
0: أحسنت، يقول ما يعني هسه لو 1,000,000 بس مال مثلا 23 مليون و24 مليون وبهذه البقعة إلا يعني هذه شغلة ربانية سبحان الله.
1: فعلا هو فعلا. أنت في أي دول العالم هكذا زيارات وهكذا مؤتمرات كرنفالات مليونية يكون دائما غير مسيطر عليها، يحتاج لها فد ملايين
0: مجهود. نعم.
1: مجهود أمني، مجهود تنظيمي، مناطق مفتوحة ما تقدرين السيطرين عليها نهائيا. وماكو فد مدينة خاصة من مدننا احنا العراقية راح تسع هاي الأعداد، لكن هو سبحان الله احنا عندنا إيمان ربما البعض اللي ما متورج على هاي السالفة ومن يعرفها ما يصدق انه مثلا هذا العدد موجود في مدينة صغيرة مثل كربلاء شوارعها مثل الدرابين خاصة هالقريبة على الإمام. لكن هو سبحان الله احنا نقول احنا مرات على سوالف أهلنا وحبوبات نقول لك هي القاع مثل تنفتح تمتد هي
0: سبحان الله تحضنهم
1: وتسع لهم وبركة الحسين.
0: أكيد أكيد فلهذا تشوفين كل سنة هي زيادة بالزوار، ويعني يعني تحسين إحساس بالفرح بالفخر بي بي يعني بأن أنت عراقية من تشوفين الخدم والمواكب والناس اللي تطلع، وخصوصا اللي يجون من خارج العراق ويشوفون هذه الخدمة الحسينية وغيرها، وخصوصا بالحلة يعني ما شاء الله عليهم اللي معروفين هم بكرمهم دائما. وتشوفيه هو الصغير يركض قبل الكبير حتى يخدم الزائر، ومرات تشوفين هو طفل عمره 3 سنوات 4 تشوفيه هو واقف لازم عنده فد يعني شيء يخدم بي،
1: لازم موجود،
0: لازم هو يكون
1: لازم
0: موجود.
1: أنا موجود، أنا موجود هنا. شوفوا هسه احنا لو نرجع ل 2014 ذيك الأيام، الله لا يردها إن شاء الله،
0: إن شاء الله
1: كانت دول العالم كلها حتى العربية حتى المجاورة اللي بصفنا كانت تتخوف إن تكون موجودة بالعراق. شايفة واحد يدخل قلبه لازم قلبه لما يدخل للعراق، الأوضاع الأمنية مو زينة، هاي الصورة اللي دا يرسموها وسواء صدق فعليا أو أكو هناك جهات
0: مغرضة
1: هي دا ترسم هاي الصورة، لكن صدقوا أعتقدي ما عرفوا نعمة الوضع الأمني بالعراق، وما عرفوا قيمة العراق وقيمة الكرم وقيمة الهجمات المغرضة اللي تحاول أنه تقلل من جهودنا الأمنية، تبعد العالم وكأنها تريد تفصل العراق عن كل العالم إلا من خلال زيارة الإمام الحسين. وإلا هسه إحنا إن شاء الله رح نستعرض الأعداد اللي داخلة للعراق من خلال المنافذ الحدودية، أعداد هائلة. لعذالة وين كانوا قبل بذيك السنين؟ كانوا خايفين،
0: الناس متخوفة كانت
1: من خلال هاي الزيارة والفيديوهات اللي صوروها والناس اللي تنقل الأحداث، الإعلام العربي والعراقي بالتحديد اللي دا يوصل هاي الصورة، يا بترى ماكو شيء، تعال انت وجرب وشوف.
0: ومرات تشوفين أكو أشخاص يكونون من خارج العراق تكون جنسيتها عربية أجنبية، فمرات يقول أنا رح أسوي تجربة، أنا أزور العراق
1: وشوف.
0: تجربة أنا أشوف، لأن دائما يمنعوني يقولوا لي لا تروح أكو. فتشوفي تصوير يصوره وهو داخل العراق أبو تشاي ما يأخذ منه. خو هذه أيام عادية
1: سفر
0: مو
1: مجاني.
0: إلا أيام بعاشوراء وغيرها. أبو المطعم ما يأخذ من عنده،
1: من يشوف عربي
0: يعني. مرات حتى هو يطلع يقول هاي شنو أنتم أهل العراق، شنو هذا الكرم اللي عندكم، وما لتشوفين يعني اللي الإمام الحسين هذا ما يخدم وما ينطي وما يبذل. تشوفين بيوت مفتوحة، تشوفين شباب، وهذه طبعا هذا الشهر تشوفين البيوت على أهب الاستعداد تنتظر هذه الأيام حتى يخدم بها الزائر.
1: أقولك هستي صراحة يعني مرات هسه إحنا ببيوتنا يجيك فد خطار 5-6 مو تتعاجزين بس الموضوع متعب. تحسوي لهم أكل ولماعين وتنظفين
0: وإن كانت وجبة واحدة، بينما مثلا 3 وجبات
1: زين وجبة واحدة تقومين تغسلين الماء، لما يروحون تقولين الله فايش السيارة ارتاحت، تعبت، موضوع متعب.
0: نعم.
1: بينما أنت على مدار 10 أيام وأكثر تخدمين هالقد عدد من الزوار وكل قدر هالكبرى والأسوان هي مال تقديم الأكل وتغسليها وهاي تخبز وهاي تطبخ ما يحسن بتعب،
0: حتى ملابسهم يغسلون،
1: حتى شنو حتى قاموا يفرقوا لهم رجليهم وأيديهم ويدهنون ويغسلون. قولي لهم تحسون بتعب؟ يقول ليش لا. إذن الموضوع بيعجاز إلهي
0: أكيد.
1: أني ده هذا ده أكيد أني، لأنه هو فعلا بيعجاز رباني
0: يعني أكثر. هسه إحنا أكو أشخاص أكثر الأشخاص أنا يعني نشوفهم شو يعني شياب نساء كبار تقول لك أنا بالبيت ما أقدر أقوم منا لهنا،
1: وحتى
0: فسبحان الله بهذا الشهر وبهذه الأيام تشوفيها تخبز تركض، وهاي أم الحزام اللي تتحزم وتهب للزاير، هذا هو المعنى الحقيقي
1: لصحة صحة وعافية هذا الطريق
0: الشعب فعلا. العراقي
1: صحة وعافية وقضاء حوائج، يا ما يا ما سمعنا معجزات على هذا الطريق، لكن ما يسعنا الوقت ولا البرنامج ولا الحديث عن ذكرها، لأن زميلنا فاروق الجمل ينتظرنا وينتظر الاتصال به حتى يكون ويانا بالصورة أو يخلينا بالصورة ويرسمنا طريق الزائرين بطريقته الخاصة. أهلا بك يا فاروق، تحياتنا إليك وعظم الله أجرك وشكرا لوجودك ويانا.
2: عظم الله لنا ولكم الأجر زميلتي. وجودكم على تغطية المستمرة ثلاثة أيام الزيارة، حياكم الله.
1: الله يبارك بيك ويوفقكم جميعا إن شاء الله. هسه أنا أريد أعرف أنت وين، بيا مكان بيا شارع، شنو الصور اللي دا أشوفها قدامك؟
2: حاليا موجود في نهاية شارع 60 بالنسبة للزائرين. جاي إلى كربلاء، يعني من تعرف على الزيارة على الشارع فعليا، لكن النهاية المفرق اللي من عند الزوار راح يدخلون إلى شارع الضبط ويتجهون كربلاء. أنا موجود هنا أنا حاليا.
1: شارع 60 صار بضغط،
2: تقدرون تسوون إذا استقبل همين الزوار أو أودع الزوار اللي بيطلعون حاليا.
1: يهنيالك يا فاروق، بس أنا سمعت إنه شارع 60 عليه لغط هواي، سواء بالقطوعات ما الشوارع، سواء بعدم وجود أماكن مخصصة لعبور الزائرين، وشارع 60 ندري بالزحام ومزدحم، أو من خلال الازدحامات المرورية. خليني هسه شنو دا أشوفها قدامك.
2: يعني هو حقيقة يمكن خلينا نقول خطوة إيجابية، هو إنه هاي السنة شارع 60 ما انسد،
1: واعتمدوا
2: على إنه الخدمي بهمين يعتبر عريضة خصص للزوار والأرصفة خصص للمواكب.
1: نعم.
2: فهذا خلى شوية خف الضغط اللي إحنا نشاهده كل عام.
1: نعم.
2: بس بنفس الوقت هذا بعد أيضا
1: أزمة
2: تواجه به الحلة، إنه أزمة، لأن كون تعرفين أنت إنه شارع 60 تقريبا يفصل الحلة إلى نصفين، يعني النصف اللي يودي على السوق وعلى الأحياء القديمة مال الحلة، والنصف اللي يودي على الأحياء أو الأماكن المناطق الجديدة بالحلة اللي هي حي العسكر وغيرها، أي شيء عبر شارع 60 اللي احنا حسنا في الجانب الأيمن والأيسر.
1: نعم.
2: فالقطوعات اللي صارت حتى وإن كان شارع الرئيسي ما مسدود، لكن الـ الـ الـ الشوارع الفرعية اللي شارع 60 إلى المناطق هي هاي اللي صارت فيها قطوعات، لذلك أهالي المناطق نفسهم قد يواجهون المشاكل، هي مو مشاكل بقدر ما نقول شوية تأخير فقط، لكن بشكل عام هو ممكن نقول هي خطوة أفضل، أنه هذه المرة ما صارت قطع بالشارع، وهذا اللي ممكن يكون يعني أكو أنا سمعت بعض الأشياء ممكن حتى يجوز مستقبلا بنفس الخطة حتى طريق كربلاء بالكامل ما راح يقطع، حتى التفويج للناس العائدين أو للناس اللي يردون يزورون بالأربعية لكن ما يقدرون يمشون راح يكون أسهل عليهم، والطريق سيارات أسهل مباشرة إلى كربلاء أو العودة من كربلاء إلى بابل أو المحافظات الأخرى. يعني
1: هو إحنا في كل سنة
2: جيدة
1: بالضبط، هو في كل سنة
2: خطورة
1: طبعا شوية. هو شارع 60 إحنا نقول لحد الآن ما تم فتحه رسميا، يعني بي أخطاء بي أشياء هو يحتاجها، ربما هي الزيارة خلتنا نلتفت أو نلفت الأنظار ونلفت أنظار الحكومات عليها. مثلا ماكو أماكن مخصصة لعبورهم، البارحة أنا شفت هواية فيديوهات، يعني الزائر اللي يريد يعبر معرض حياته للخطر، يعني فهذا الموضوع يعني مهم جدا
2: حقيقة. أنت تخيلي أنه أخرج شوية عن الناس، ما أعرف إذا بعدين مدير برامج راح يقول لي ليش خرجت عن الناس أو لا، لأن إحنا كنا نسف على الزيارة فقط. هذا الموضوع كان ممكن احنا نتناوله حتى اصلا قبل الزياره، يعني صراحه تخيلي انت حاليا مع وجود الزائرين فالسيارات الموجوده بالجانب اللي بيه الزائرين هي ما تمشي بالسرعه الهائله، فاهمه؟ لان هم اصلا حذرين خافوا الزائر دي حاول يعبر او غيره.
1: نعم نعم.
2: فانت تخيلي بالايام العاديه الناس اللي تقرر تعبر شارع 60 شلون، مو حاليا بالزياره، مو حاليا انه السواقه وخوف داخلهم انه زاير دي يفوت زاير دي يعبر. الايام العاديه شلون كان الوضع بالنسبه للي يريد يعبر شارع 60 خصوصا ليلا، يعني هو كان اكو جسر مشاة واحد من شركه ناجي قماش يعبر شارع 60، وحتى بسبب الاعمال اللي قائمه على مشروع شارع 60، لكن الى الان الجسر ما يرجع وما ندري راح يرجع لو ما يرجع بالمخطط، يعني صراحه او متى يرجع. هو الوضع هذا خلينا نكون صريحين به، يعني هو الوضع اصلا هذا بالنسبه للعبور المشاة هو مأساوي، اما حاليا بالنسبه للزوار فهو به خطر، وانا اشرت للموضوع هذا بدايه كلامنا، قلت لك هي خطوه جيده انه هالمره ما نسد الشارع، اكو به خطوره، وانا اقصد شايف الخطوره انه خاف الزوار الدنيا يعبرون، بس بنفس الوقت القوات الامنيه موجوده، المرور حاطين حواجز بنص الشارع ما تقطع الشارع لكن تفصل الشارع كانه مسويته سايتين، بس سايتين هنا ذهاب فقط طبعا باتجاهات تجاه المحافظات، بس هاي الأشياء هي تخفف من سرعة السيارات اللي موجودة بالشارع. نفس الوقت الزوار نفسهم اللي هذه المرة
1: حذرين،
2: فاجئوا إن الشارع ما سد بس أكو زوار، فهمين شوية يخففوا سرعتهم، يعني هذا شوية يقلل من المخاطر اللي المحتملة إنه ممكن لا سامح الله في حال قدر الله أن يصير حادث أو شيء لأحد الزوار.
0: نعم فاروق، أكو فرق تطوعية أو كشفية أو شبابية موجودة بالميدان، وشلون مساهمتهم بخدمة الزائرين؟
2: شوفوا إحنا كل سنة تطوعية جديدة عن السابق.
0: نعم.
2: السنوات الأخيرة شهدت إنه دوائر الدولة قامت تسوي فرق تطوعية للموظفين، خلينا نكون صريحين.
0: نعم.
2: هو
0: نعم.
2: بالنهاية الموظف ما مجبر إنه يعني يصير مدير دائرة يجي يفرض عليه تغصبا عليك تروح تمام حسين، هيك خدمة ما راح تنقبل أصلاً. الموظفين هاي معلومة متأكدة عنها، الموظفين حقاته هم اللي يطوعون إنه نسوي موكب أو نسوي مفرزة أو نساهم تفشي ويا موكب.
0: نعم.
2: الكوادر الدوائر هي كلها موجودة، وطبعاً خاص بالذكر دائرة البلدية كوادرهم حدود 20 ساعة يوميا هم موجودين بالشوارع، يعني يترك 4 ساعات فقط من راحة لكوادر البلدية.
0: نعم.
2: دائرة بالكامل موجودة. جامعتنا جامعة المستقبل عندها مفارز طبية مفارز خدمية موجودة على الطرق والشوارع. الفرق التطوعية بشكل عام موجودة بالحلة بتمارس عملها كل مرة، عمل توعوي أو عمل تنظيف أو غيره أو غيره أو غيره، فهي شارك بنفس أعمالها بطريقة أو أخرى في وقت الزيارة الأربعينية. منظمات المجتمع المدني تحاول تأسس فرق على مستخدم الزوار، لأننا نسولف على أعداد هائلة جدا.
0: نعم.
2: مر بمحافظة بابل كونها شريان مهم يربط محافظات الوسط والجنوب، هاي لازم يصير فيها تكاتف من قبل المحافظة، يعني وإلا إذا ما في جهد بشري ما من الممكن لأي حكومة أن تسيطر على هذه الأعداد الهائلة من الناس أو تخدمهم بقدر المستطاع أو بخدمة أفضل وجيدة. يعني فهي تكاتف من قبل أهل المواكب والناس، الفرق التطوعية، منظمات المجتمع المدني، جامعات، دوائر الدولة بكوادرها وبكل الآليات اللي عندها، هذا كله موجود على أرض الواقع صراحة.
1: نعم فاروق، أنا أريد يعني أسألك سؤال، يعني هذا الموضوع إحنا ما الدعم من الحكومات وغيره، هذا إحنا من زمان خاصة أهل المواكب نقول خاصة يعني التمويل المادي شالوا أيديهم يعني، لكن هسه هم معتمدين على تنسيق على تنظيم من قبل دوائر. طبعا إحنا ندري هكذا زيارات مليونية، أي دائرة لا كعدد ولا كمعدات راح تقدر يعني تكفي هذا العدد، ولا تقدر تسنده ولا تقدر تساعده بالضبط،
2: الى جهد بشر ايضا على مستوى.
1: لكن احنا خلينا نكون احنا نوصل هاي الرساله، وانت باعتبارك موجود قرب المواكب ما اعرف اذا هاي الرساله موجوده، ليش احنا ما يكون الموكب ايضا ما يقدم خدمه فقط للزائر، وانما نصيحه كل زائر يشيل علاقه بيده خلي بيها أوساخن وفاياته وأي حاوي، أنا أدري شفت أكو حاويات على طول الطريق، حتى يكون هو شلون يقول يخدم نفسه بنفسه، يعتبر أنه ماكو واحد وراء مثلا عامل بلدية راح يجي ينظف أو يساعده، راح يكون الطريق حلو أبهى ونرسم صورة حلوة جميلة لهذا الطريق. أنا يعز علي من أشوف أكو فيديوهات تصور فد أوساخ والطريق كلش وسخ أو نفايات للزائر يمشي، يعز علي صراحة يعني
2: زميلتي حقيقة هسه إيه؟ أنا اللي حكي اللي راح شيء أتمنى أي أحد يسمعنا يجي حاليا للمكان اللي أنا بيه ويشوفه، يعني اللي هذا الجزء خلينا نقول من شارع 60. إحنا من نسولف حاليا على الشارع، على أقل تقدير من الساعة 4 الصبح بلشت الزوار تمشي، لأن إحنا تعرفين أنت لسه بعد تقريبا ساعة بعد ما تزاير نمشي بالشارع درجات الحرارة العالية. كل الزوار تدخل إلى المواكب.
0: نعم.
2: دون من العصر من بعد الظهر شوية ما تكسر الشمس شوية الجو يصير أبرد، يبدأ الزوار يطلعون ويستمرون إلى نصف الليل، اللي يكمل حد الفجر أو اللي ينام نصف الليل يقعد الفجر يكمل مسيرة لحد الساعة 10 أو 11 الظهر يدخلون المواكب بسبب الحرارة.
0: نعم.
2: إحنا نسولف على أعداد بالآلاف، ما بدي أقول مئات الآلاف، خلينا نفرض فاتت اليوم بهذا الشارع. وإحنا حاليا نسولف، أنا حاليا جاي الصبح.
0: زين.
2: طب رأيك هاي الأعداد المفروض إيش قد أكو نفايات بالشارع؟
1: هواي مفروض.
2: حاليا ما أكو نفايات بالشارع.
1: احكي لي شلون.
2: ها كل المواكب الموجودة مخلية مالات المي، البانيوات كبار بيها ثلج وبيها كاسات مال المي، كل البانيوات هاي جواها أكو صناديق، نفس الصناديق الفارغة مال المي تتخلى كسلات النفايات
1: يشرب
2: منها. نفس الوقت بين موكب وموكب تلقين أكو سلة هم هل الموكب مخليها أو سلسين أو سطل للنفايات.
1: حلو.
2: نفس الوقت عمال البلدية موجودين ينظفون 24 ساعة، لأن هم يدرون إذا التنظيف مو بهالطريقة هاي فما راح يتركوا أي سيطرة تصير على كمية النفايات الموجودة، لأن هذا يعني هاي أعداد هائلة من الناس.
1: نعم.
2: فاهمة قصدي؟
1: نعم.
2: هاي الديمومة أو خلينا نقول هاي هذا التعاون
1: تعاون ثلاثي
2: هو غير مباشر.
1: ايه ايه ايه.
2: يعني هو ما صار اكو اتفاق عليه. بس أنا أبو موكب أريد الموكب ما يظل نظيف. فحط السلات مال النفايات ببال الباب مال الموكب مالتي. بموكب أرجو الموكب ما يظل نظيف. فخليت الولد الموجودين الخدام للزوار أبو عبد الله الموجودين عندي بالموكب كل ساعة كل نص ساعة كل ثلاث أربع ساعة هاي أكياس نفايات السود وينظفون أمام الموكب. إحنا ما عندنا مسافة بعيدة بين موكب وموكب.
1: فعلًا.
2: بين موكب وموكب أكو موكب.
1: فأنت
2: ما راح تشوفين أكو نفايات بالشارع.
1: حلو.
2: يعني نفايات راح تشوفيها حاليًا بشارع ديمشون بي مئات الآلاف. لأن وهذا بدون مبالغة هذا الرقم راح تلقيها نفسها باقية متناثرة حالة حال شارع 40 حالياً ذات دخين.
1: هنيالك يا فاروق وهنيال الموجود هسه بهذا الطريق.
0: أكيد.
1: والله يعني حتى اللي زار أو بعد ما ناوي يروح يزور فأتشوقت يروح يشوف هذا الطريق اللي ما ينضب وما يخلص وما يتسخ وما يخلص خيره ولا خدمته. يعني أقول لك وأتشكر منك لوجودك وأقول لك الله يبارك بيك.
0: شكرا جزيلا.
1: أكيد هاي مو آخر رسالة، رسائل كثيرة إن شاء الله وعلى مدار أيام السيارة
0: أكيد بانتظار المزيد من زملائنا.
1: نعم زملائنا فاروق الجمل.
0: نعم.
1: شكرا سلامنا جزيلا. لكل الزوار وأصحاب المواكب اللي يمك، وشكرا لوجودك ويانا بهذا الصباح.
2: شكرا جزيلا.
0: خلينا ناخذ فاصل.
1: يلا راح فاصل مع مصطفى زيكا وراجعين لكم.
3: نسعى الى حجه الى حجه الى حجه، نمشي مع الحجه باسم الله نبديها، كعبه عشق عدل نطوف ونحج بيها.

نمشي مشيتنا للغالي مشيت نهر عدي رجعت وجروفه نبضت قلبي يحب يتمنى

0: نعم مستمعين الكرام، ننتقل الآن إلى مراسلنا من قلب الميدان براق. براق أهلا بك، ونبدأ معك طلال. نعم زميلنا طلال، أهلا بك يا سيد طلال، ونبدأ معك من موقعك وأصف لنا الأجواء يمك.
1: أحبام الله لنا ولكم الأجواء
0: وأجوركم.
1: نعم زميل شي تمام.
0: نعم سيد طلال، حركة تبدو حركة الزائرين، كيف تبدو حركة الزائرين من هذا المحور، وهل هناك تزايد من أعداد الزائرين؟
1: أكيد اليوم إحنا كل ما ندخل في يوم يقرب قريب على 40 الإمام الحسين عليه السلام، تزاد حركة الزوار.
0: نعم.
1: يوم أمس والأيام اللي قبلها يعني بحدود بعد نص ساعة كل الزوار. اليوم في شفافة مستمرة من الصباح الباكر ولحد هذه اللحظة في منطقة أبي غرق، تلاقي جميع اليوم متتابع هنا جميع المواكب في هذا الشارع وتتجه نحو أبي غرق نحو كربلاء المقدس.
0: نعم.
1: شفافة الزوار زميلتي، كل الشفافة اليوم بالنسبة للعجلات، غير العجلات ذهابا وإيابا، ومرور الدائرين مشيا على الأقدام.
0: نعم. نعم. نعم سيد طلال، كيف هي الخدمات المقدمة للزائرين من ناحية أماكن الاستراحة والطعام والماء؟
1: أكيد الخدمات مثل ما تفضل زميلي فاروق عبد الخليل، أهل الحلة جميعا من يعني من جميع مداخل الحلة، مو فقط هنا، لأن هم أهل الحلة يعني يمشون لهم، هم أهل الشرم وأهل الضيافة في جميع محافظات بادل، أبوابهم مشرعة مفتوحة للزائرين سواء بالمواكب أو بالبيوت. فالخدمات يعني الزائر اليوم هناك شو يتمنى، شو اللي يبغاه أو ما يتوقع رجال يوم هناك
2: هذه. أنا أريدك تحكي لنا زميلنا طلال، حياك الله بالبداية، عن الخدمة الصحية المقدمة واللي تقدم الآن حاليا بالمفارز الطبية للزائرين، اللي هي تختلف نهائيا عن الخدمة الطبية اللي تقدم بالمواكب. نعم أنا أريدك تحكي لي عن المفارز الطبية التابعة لدائرة صحة بابل المنتشرة على طريق الزائرين، شنو الخدمة اللي تقدمها للزائر؟
1: من هي؟ أي جهة؟
2: المفارز الطبية.
1: الطبية الخدمية.
2: اي لا الطبية التابعة لدار صحة بابل.
1: مثل ما تعرفين انت اكو تنسيق حالي بين من قبل الحكومة المحلية وبين الخطة الموجودة.
2: نعم.
1: اكيد هاي المفارج موجودة على طول طريق الزائرين من بابل الى كربلاء، اكيد في كل المحاور موجودة دار صحة بابل، موجودة بمفارجها، موجودة بكوادرها الطبية، يعني على مدار 24 ساعة هذه الكوادر تقدم الخدمة العلاجية، وحتى سيارات الإسعاف أيضا موجودة للحالات الطارئة.
2: نعم.
1: في هذه المنطقة أيضا.
2: واني انت ده تحكي ويانا وسمعت ابو الغاز موجود، يعني الحمد لله المشتقات النفطية يعني الغاز متوفر، خاف واحد يحكي ويقول غاز ماكو ما وصلني.
1: من قبل البلدية من قبل دائرة النفط اليوم حتى الغاز قدموه للمواكب، يعني لتشغيل المولدات للزائرين. تعرفين احنا حالة الكهرباء اللي ما تخلص، يعني هي اعمارنا راح تصير هاي، ما نحلم ان تصير بالعراق
2: كهرباء. فعلا فعلا.
1: بس نسمع وعود كل صيف، والصيف اللي يجي هو اتعب من عده، فهذا احنا خارج هذا الموضوع. نقول الخدمات اللي تقدم من دائرة النفط من دائرة البلدية اليوم كلها تصب في خدمة الزائر اليوم هنا، كلها بتسهيل وتقديم أفضل خدمات اللي بالمستطاع أن نقدمها، بالإضافة إلى النقل المجاني الموجود اليوم بالعجلات اللي
2: نعم.
1: موجودة من قبل محافظة بابل والمسؤولين في المحافظة. أيضا هناك كوادر لتنظيم حركة السير وتفويض الزائرين من منطقة يعني العفو طواريج لما يجي الزائر ينزل من هناك هنا تتلقى طيارات نقل مجاني إلى محافظة بابل. اليوم هذه الخدمات كلها اليوم سواء أصحاب المواكب أصحاب الخدمات المقدمة الدوائر الخدمية كلها اليوم على أبة الاستعداد وتقديم أفضل الخدمات للزائرين.
2: الله يبارك بيهم ويبارك بيكم جميعا كوادر إذاعة جامعة المستقبل، سواء الإعلاميين في محافظتنا اللي متأهبين وعلى مدار أوقات الزيارة لنقل هذه الصورة الحية. الله يبارك بالجميع، وهي خدمة من نوع آخر أن ننقل صورة الحسين والعشق الحسيني للعالم أجمع. شكرا لك زميلنا طلال المدني.
1: أنتم أيضا خلف المكسر أنتم أيضا تنقلون جميع الصور تنقلون كل ما يدور وكل ما يخص هذه الزيارة، لكم نفس الأجر إن شاء الله.
2: الله يبارك بيك ونسألكم الدعاء. شكرا لك زميلنا طلال المدني، كان ويانا وياكم بهذه الرسالة الصوتية، حياك الله. طبعا إضافة المستمعين الأكارم، كنا نتحدث عن المفارز الطبية على طريق يا حسين في بابل، لكن خلينا نزيدكم من الشعر بيت. يبلغ عدد المفارز الطبية على طريق الرئيسي لزوار الأربعين، طبعا هي مئات المفارز اللي تتجدد بحسب المحاور والمحافظات. يعني مثلا البصرة بعد ما استأنفت وانتقلوا زوارها إلى المحافظات انتقلت وياهم المفارز الطبية للمحافظات وهكذا.
3: يعني كل محافظة تطلع وياهم مفارزهم الطبية.
2: على فكرة طبعا هي تيت مثلا هسه في باب المحاور هواي مفارز طبية تحتاج إلى أسناد، رح يكون هناك تنسيق بين محافظات الفرات الأوسط، أكو تعاون. نعم. مثلا البصرة ديسكوادرها ميسان أنا شفت حاويات للتنظيف وأيضا لرش المياه ليلا لترطيب الأجواء من محافظة ميسان الديوانية، دازتهم لباب الإسناد للكوادر والمعدات والآليات.
3: حلو هذا التلاحم،
2: حلو سمر، كلها هسه من السئلية.
3: حلو يعني تشوفي من هو من أي محافظة وتشوفي ديسكوادر. نعم. ومثل ما ذكروا وقالوا الموظف هو ما مجبر اليوم يطلع ويخدم ويذب جهده، لكن هو بعد يعني هو قناعته بالضبط. هو قناعته الخاصة قناعته. هو لخدمة
2: حتى الإمام الحسين بالمفارز الطبية. نعم. هسه هو لو شوفين هو ما موجود اسمه مثلا ضمن المفرزة، لكن يقول لك أنا أروح هناك أشرف واحد يحتاجني أساعد بالخدمة، أعداد هواية ما يلحقون عليها. يقول لك ينتشر أكثر من 60 مفرزة طبية على طريق الزائرين في محافظة الديوانية، 60 مفرزة على طريق نجف كربلاء، إضافة إلى عشرات المفارز اللي تتنقل والثابتة أيضا، إضافة للمفارز الموجودة بالمواكب الحسينية على مختلف الطرق. توزيع هاي المفارز حسب المحاور، محور الديوانية يضم مثل ما قلت لكم 60 مفرزة موزعة بواقع 12 في الشامية، 20 في عفك و20 في الحمزة الشرقي، و19 مفرزة في مركز الديوانية. أما طريق نجف كربلاء ينتشر بها نحو 60 مفرزة أيضا رئيسية للرعاية الصحية والأولية والفرقة التطوعية مثل مفرزة يا حسين عند عمود 244 ومفارز أخرى عند أعمدة محددة محاور كربلاء المقدس والمحافظات الأخرى. إضافة إلى إدارة الصحة اللي خصصت في كربلاء اللي خصصت عشرات المفارز الطبية الفاعلة لتقديم الإسعافات الأولية، فضلا عن جهود دائرة الصحة في بابل والمثنى وواسط إسعافات أولية تضم تضميد الجروح البسيطة، إصابات القدمين الناتجة عن المشي، الفحوصات الطبية، قياس الضغط الدم، مستوى السكر في الدم، العلاج والإحالة، يتم بها صرف الأدوية المسكنة، توفير سيارات الإسعاف لنقل الحالات الطارئة. ولكن احنا نتمنى يعني هذا يعني فد ملحوظة لكل الزائر، أخي فدوة أروح لك أنت زائر على طريق يا حسين، هذا اللي خدمك، القوات الأمنية المفارز الطبية موجودين لخدمتك، وهم أيضا متعبين ومنهكين، لكن هم ما يشكون لأنهم ما يقولون هذا ثواب للحسين. لا تزيد أنت من تعبهم وإرهاقهم. المفرزة الطبية تقول لك أنا مخصصة أكتب لك دواء، لا تروح من غير مكان. واحد يجي يمك يقول لك هاك حباية باراسيتول، هاك هذا دواء مال وجع راس مال آلم، أبدا لا تأخذ ولا تقبل.
3: المفارز على طول الطريق موجودة.
2: انت تخيلي بهاي الزيارة المليونية جقد أكو من ضعاف النفوس يستغلون هذه الزيارة، شاي حباية وجع راس تهديك ما تخليك تحسين بالطريق.
3: تخيلوا، فلا تكونون نفسكم عرضة لهيك موقع لموقف وتعرضون حياتكم وصحتكم للخطر.
0: مفرزة طبية موجودة وبيها دكاترة وبيها ناس مختصة، فدائما روحوا للناس المختصة أفضل. لكن أكو حالة سمر دصير، أكو مثلا هو شخص ما يعني ما ماشي، يعني تشوفه من البيوت القريبة، فدائما يروح يأخذ العلاجات منها، يعني يقول لك شون اللي تفيدني أي. فلكن الزائر هذه أبدأ يعني أبدأ بيها من عندك، يعني هذا احتمال يحتاجها أكثر من عندك.
3: هو إذا محتاج يعني ماديا ما يخالف، تدرين أنت أكثر العلاجات هم ناتجة من تبرعات، لكن إذا هو ما محتاج يعني،
0: يعني واحد ما محتاج يعني،
3: هذا شو تقول لي خليك يعني أنت،
0: أكو أشخاص يحتاجوهن فعلا يعني. فإحنا إن شاء الله نتمنى.
3: يعني أنا ما أدري الموقف هو شوية نوعا ما يضحك، يعني قاعد جينا أنا وأزل بالطرق، قالت الله أريد ولو هيك بس حليب من الموكب، أي شيء من الموكب. قلت لها يعني قلت بقلبي يعني كل عقلها تدنا نوقف مثلا وناخذ من الموكب، أحس الموكب

0: قواتنا الأمنية، الأمن الوطني، الله يبارك بيهم، الشرطة موجودة، مفارس مدني عسكري موجودة على طول طريق يا حسين لمثل هذه الحالات،
1: أكو ناس تصيد بالمعركة
0: للتعاطي ما تعاطي بالضبط. فأنت لا تكون
1: فتبتعدوا
0: لا
1: عن
0: تخل
1: هذه
0: أبدا
1: الأشياء.
0: عندك مفرزة طبية، لو أنت اشتري لك باراسيتامول من الصيدلية خليه بجيبك، وكان الله يحب المحسنين والله يتقبل من الجميع. يلا روح فاصل وبعدها راجعين.
2: يمشي خلف أرجلي

نداء من الآفاق جاء لهم، قم جدد الحزن في العشرين من صفري.

0: وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا وتغطيتنا مرايا عاشوراء، لكن ما تنتهي خدمتنا ونقلنا لهذه الصور الحية، صور العشق الحسيني على طريق يا حسين. أكيد نستمر وإياكم عبر منبركم، منبر إذاعة جامعة المستقبل اليوم، وكل يوم ببرامجنا المباشرة الصباحية والليلية ننقل لكم الأحداث والمسير والخدمة بالصوت حتى تكتمل عندكم الصورة وتكون أوضح. ومرات يقول لك لما تسمع تشتاق وتتلهف
1: أكيد.
0: وتاخذك رجليك
1: حتى
0: تطلع على يعني الطريق.
1: احنا نحسب ارواحنا هم مشاركين ويا الزوار بنقل هذه الأصوات، بنقل الخدمة الحسينية، بنقل أصوات المراسلين الموجودين وأصحاب المواكب. فدائما يعني اللي إحنا شوية بسبب الدوام وغيرها هو التزام، لكن إحنا بحساب إحنا مشاركين ويا الزوار بخدمة الإمام الحسين.
0: هم ربما ما عرفوا توفيق من الله سبحانه وتعالى، هذولا تأثيرهم وأثرهم كبير بهذه الزيارة، الإعلام والقوات الأمنية. مرات أنا صدق أنقهر
1: عليهم،
0: الله يبارك
1: بجهودهم،
0: لكن
1: الله
0: أقول يعني ثوابهم كبير عند رب العالمين. أما في استنفار انذار جيم، ماكو نزول، ماكو استراحة،
1: الله يكون بعونهم،
0: ماكو واحد يقعد على كرسي،
1: حارة جدا
0: شفتيهم، ماكو واحد يقعد على كرسي، كلها واقفة على الطريق تنظم. هذا يعني هو شرطة، هو حماية، هذا تلقيه ينظم سير. والله أشوفهم مرات يرشون الشارع وينظفون، والله ينطي ماي للزوار. يعني أنتوا يا قواتنا الأمنية والله يعجز اللسان، شو يقول لكم
1: للعراق؟
0: شو نقول لكم بعد؟ ما أعرف شو نقول لكم، ماكو شيء يوصف حقكم. أقول لكم إن شاء الله نتلاقى وياكم عند الحسين، مأجورين وأسماءكم مسجلة من أكبر وأعظم الخدام والعشاق إلى سلام الله عليه، مسجلة أسماءكم. بالعافية عليكم هاي الخدمة، وبالعافية على أهالي بابل هذا الكرم والعطاء، وبالعافية على هذا الطريق اللي يسع العالم ويسع هذا العشق. كنا وياكم بهذه التغطية الخاصة من مرايا عاشوراء، أزل الخفاجي وأنا سمر، وكان مخرجا متباركا من خلف المكسر مصطفى زيكو. شكرا لكم وإلى اللقاء
1: في أمان الله.

الزهرة منتظرة جيتك رحلة رحلة اسهر بليالك قوم شد حالك الزهرة تدعينا رحل رحلة للحسين وقوة كل شي لابد

0: بهذا مشيك
1: يا كل اكبر.
2: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: حزنك بالخطوات شوف الشارع والرايات وذكر زينب وين تبات اذكر زينب وين تبات
1: إذاعة جامعة المستقبل العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

العائلة مين بيات شرف عزي وجود.

ايش راحت تسالف ايش صار بيها ايش صار تحجي غني مصاب الاهل وين

شاح عني مصاب. لا

اه يا زيانة بالشبحة للنظر صاحت الله يصنع بنا القدر راس اشرف بدر راس اشرف بشر بيدك عاس بشر راس اشرف بشر بيدك عاس بشر شال مصيبة ونار هشيط فيها آه يا زينب شبحة للنظر صاحت الله يصنع بنا القدر راس اشرف بشر بيدت عس بشر شال مصيبة ونار هشط فيها يزيد يسأل وين اخت حسين وين

0: كتبي راس الحسين يريد يفجع زينب بواليها.
1: الى شيخ عبد الحسين ابو شرع
0: يزيد يسأل وين اخت حسين وين وين عرف زينب بدي يركز العين يقدمه للطش تبي راس الحسين يريد يفجع زينب بواليها. رفع راس العصا وتنظر يرفع الراس العصا تنظر فيه يصيح باسم اختر يصيح

يرفع الراس العصي تغلب عليه يصيح باسم اختي الغريبة وتصديه.

تشوف راس حسين من بعد الغياب، تشوف لن يزيد يوم عليها. وين بعد وين بعد وين بعد زيانة بالعلم هالمصاب، صح وين سكينة وين امي الرباب. تشوف راس حسين من بعد الغياب، شوف لن يزيد يوم عليها. قوم يا حسين انظر العائلة شلون، قوم يا حسين انظر العائلة شلون، لا سبيها وحالها عليكم يهون. قوم شوف امتون هسود المتون، قوم شوف امتون هسود المتون. كربلاء العفتها ردت ليها، قوم يا حسين انظر العايلة شلون، ولا سبيها وخالها عليكم يهون. قوم شوف امتون هسود المتون، كربلاء العفتها ردت ليها. شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر، شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر. صيح ردي انا يا هنا من اليسر، شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر. شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر. صيح ردي انا يا هنا من اليسر، صيح لكن الصدى يجيب العذر. يا هم ان الالي انهاوليها، يا هم ان الالي انهاوليها. شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر، صيح ردي انا يا هنا من اليسر، صيح لكن الصدى يجيب العذر. يا هم

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: القرن السابع الميلادي اللي كان في زمان الحسين، شنت أنا أتمنى بذاك الوقت جار الحسين. القرن السابع وأحلى مدينة وكلها سكينة، أقضي حياتي جوارك وانسى هلي. جار وخادم وتمر أمامي حبيبي ومامي،

علينا حر. قرن السابع ماكو شي صعب عليكم. حياتي جوارك وانسى لي جار وخادم. القرن السابع هيجي.

شو اسوي؟ اكنس بالباب وبوجه تراب، اكنس بالباب

تقولها ثياب الخجام. شنو عندي؟ اسمع هاي. الله عالفترة البيها حسين بحيلة بعد غالي صدر الديوان وصدره محد فوق قعد عالي.

الله الله تقدر تعيده القرن السابع صوتك احلى والله والله ما اجاملك هاي الامنيه بقلبي

0: بوقتك ذاك لو عشت وياك للمسجد لو رحت امشي وراك رحت امشي وراك
1: شلون سلمان؟

ايوه عليه بينمل زمان هذا الوجدان الجار منيشيل شبيه تبتش الجيران لان خوش جار تبتش الجيران لو جار افديك واهدف لبيك وللطف يا حسين راح الحق بيك ما تروح انا وياك ابو علي حسين للموت مروتك

أي بشر يتوفق لها يتوفق لها يدز عليك حسين يالله تدخل لها يدز عليك حسين يالله تدخل لها زينب على التل تقيدنا بسجلها زينب على التل تقيدنا بسجلها وشف ابو فاضل يجي يوقع

علي كرار حسين الكربلاي من نطوب هاين رسم كل شي بخيالي حسين اشوف ان راسه فوق الرمح عالي

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

كيفك يمر من أذكر اسمك قلبي خفق والشوفته كل جمر بخيالي زرتك وملي خيالي أريد بواقعي أوصل يا غالي أجيك وبالوقت لا ما أبالي وعلى بابك أضل واسجد ليالي.

مسيرك وجهنا لحضرتك كلنا نديرة خطانا البابك بلهفة كبيرة زيارة الأربعين أعظم شعيرة.

نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة نمشي مع الحجة باسم الله نبديها كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها.

لم أنسى زينب بعد تلك المحنة من خيمة كانت تفر لخيمتي حيث الصياط على ظهور النسوة أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا.

0: حسين
1: الله يعلي شانكم
0: حسين
1: الأديب الأستاذ علوي الغريفي البحراني
0: لم أنسى زينب بعد تلك المحنة من خيمة كانت تفر لخيمتي حيث الصياط على ظهور النسوة أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا

حسين حسين حسين وبطل حسين على التراب بلا كفن لم يدرك الخيال كم ضلعا طحن.

وبقى الحسين على التراب بلا كفن. لم يدرك الخيال كم ضلع انطحن وويلا.

ولقد يعز على البتولة أن ترى أبناءها دون الرؤوس على الثرى،

من بعد عاشر ما بها. ومتى سألت الدار عن أربابها

0: سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤال ثاني حسين حسين حسين حسين
1: قالوا في الحسين.

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

وصلت طف بسلامة وراسلي حسين بضع عنها وضح علامة راسلي حسين بضع عنها وضح علامة

شاعرها الموفق الأستاذ القدير ابن ميسان الحاج مازن الزبيدي. حقها تسأل عن جموع الناس هاي، حقها تسأل عن جموع الناس هاي.

بشروها انردت الراية عليا وهالجمع كلهم خدم بالتزجي يا بشروها انردت الراية عليا هالجمع

عمرها. اسمع اسمع. خاف ما تعرفنا لو حارت بمرنا. شباب خاف ما تعرفنا لو حارت بمرنا. يلا سمعوها بعجل نطمع الصدر.

الحاج مازن الزبيدي عم شعره. يا كل جفن من خادمينك دم يسيله.

ساعد الله قلبك السفرة طويلة. حسين يفرح لما نوفي العقيلة.

عدا الله قلبك السفرة طويلة سين يفرح لما نوفي العقيلة سين يفرح لما نوفي العقيلة احنا غير حسين ما عيدنا وسيلة هلا بك هلا واحنا

الزكية عافية يلا نرفع عروسنا يلا خل نواسله عدها بلا طمنا يلا خل نواسله عدها بلا طمنا خلها تعرف هي بس هي تهمنا

بعد بعت واحد بعد ما تعبكم يلا لطمس دوركم عليك عافية تحفظك زينب عمي.

وحنا سيف القائم ننطر ظهور. هلا هلا انتو نور الله وابد ما يطفى نوره. وحنا سيف القائم ننطر ظهوره. ربنا

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

زرعنا كل شبر رايح وصدنا أجيال مشاية قليلة كلمة هواية قليلة هواية الحسب لا

يتعبون والله يتعبون. شحسبون ريح العشق بالكون عجت والكربلاء حسين. ريح العشق بالكون عجت

العجالب سبعة ندريها خدمتك زادت عنيها السبعة تعجبت بيها عجيبة الخدمة.

بجدمه العجائب سبعه لدريها خدمتك شادت عليها سبعه تعجبت بيها عجيبه الخدمه يخدمون كشخا يخدمون يخدمون

الخدم جمع بجت والكربلاء حسين حدت هاي الخدم بجت والكربلاء حسين حدت الله إلى الله صيح إلى الله.

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: حياكم الله، ما تعبتوا إن شاء الله.
3: هلا بزوار الحسين، هلا بزوار الحسين، هلا بزوار الحسين، لبيك يا حسين.

لافتت من هنا كربلاء وبلا لافتت من هنا كربلاء القلب عند الحسين عزم هلا القلب عند الحسين عزم هلا انا قلبي الى فدوه عشق روحي اسمه ملك نينوى بشر من عرفته نسيت الهوى عشق روحي اسمه ملك نينوى بشر من عرفته نسيت الهوى

مملوك عندك، اي والله مملوك عندك. ليسأل علي موطنك وين، شا جاوب عايف هلي ورايح لين. ليسأل علي موطنك وين، عايف هلي ورايح.

البشر والملك وما كان لله ينمو إليك وما كان لله لك يا حبيبي وضو عيني يسألوني عنك تحب اش كثر

0: مش حجايتك ما طاح برقبتك يا حسين يا حسين يا راية بجف النجم يا كشخك كل الزلم خيالك ما ينرسم
1: إذاعة جامعة المستقبل

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
1: في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة والذي ساهم في إثرائها المعرفي كثيرا، الشيخ محمد بن شجاع القطان الحلي،

وهو الشيخ شمس الدين محمد بن شجاع علي بن نعمة القطان الأنصاري الحلي. كانت ولادته في الحلة الفيحاء محور الحركة العلمية ومنار العلوم الشرعية وقتئذ، حيث كانت تحتضن النخبة المتميزة من فقهاء الطائفة وأعيانها، وفيها نشأ مجدا في العلم والتحصيل منتهلا العلوم العقلية والنقلية من ينابيعها الصافية التي كانت تزخر بها الحلة، وما انقضت إلا فترة قصيرة حتى تسلق الرجل فيها مراتب الكبار وحضر بحث الفقيه البارع المتكلم وأحد أبرز أعمدة المدرسة الفقهية الشيعية في الحلة الشيخ جمال الدين الفاضل المقداد بن عبد الله السيوري الحلي المتوفي عام 826 للهجرة، واختص به وكانت جل فائدته وعلومه منه، وله عنده الإجازة والرواية.

أستاذه المزبور أصبح الشيخ ابن القطان أحد أركان الحلة وروادها، وصفه المترجمون له بكلمات تدل على جليل مقامه ورفيع منزلته، فقد جاء في أمل الأمل الشيخ شمس الدين محمد بن شجاع القطان فاضل صالح، ووصفه البحراني في الكشكول بالشيخ الفاضل المحقق، ووصفه صاحب خاتمة المستدرك بالعالم العامل الكامل، وفي حقائق الإيمان للشهيد الثاني قال الشيخ الفاضل المحقق، ووصفه صاحب نفحات اللاهوت قائلا عالم جليل فقيه متكلم مؤلف عامل كامل، تتلمذ على الفقيه المتكلم جمال الدين السيروي، وعبر عنه النمازي بالشيخ العالم الكامل المنقول فتاويه في كتب الأصحاب، وفي حين قال الطهراني عنه واصفا إياه بالشيخ الفاضل.

ومن مؤلفاته اشتهر الشيخ ابن قطان في كتبه الآتية: معالم الدين في فقه آل ياسين، ونهج العرفان في أحكام الإيمان، ومقدمة في آداب الحج. فأما الأول فهو مشهور جدا، وقد أخطأ في ذكره البغدادي في إيضاح المكنون فقال: معالم الدين في آل ياسين لشمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلبي الشيعي من تلاميذ المفيد. وقال صاحب الأعيان: عندنا منه نسخة مخطوطة كتبت عن خط المصنف في المائة التاسعة. وهذا الكتاب جامع لأبواب الفقه، رتبه على الأقسام الأربعة التي قسم المحقق الحلي قدس الله سره كتاب شرائع الإسلام فيها. قال المصنف في أوله: الحمد لله الذي خلقني من ولد آدم، الذي كرم وجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حملني ذلك على تصنيف كتاب يشتمل على تجريد مسائله بعد تحقيق أصوله ودلائله، مرتبا على أربعة أقسام من الطهارة إلى الديات. ويروي فيه أيضا عن أبي الحسن علي بن الحسن الاسترابادي الراوي عن حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول. ويقول الطهراني: توجد منه نسخة بخط أحمد بن إسماعيل بن المتوج كتبها عن خط المؤلف في حياته، وفرغ منه في عاشر شعبان سنة 832 للهجرة في الحضرة الغروية عند السيد محسن العاملي بالشام كما كتبه.

وقد طبع الكتاب في جزئين عام 1424 للهجرة بإشراف المحقق جعفر السبحاني وتحقيق المرحوم الشيخ إبراهيم البهادري. وقال السيد بحر العلوم في رجاله: وجدت في ظهر نسخة لهذا الكتاب بلغ مقابلة من أوله إلى آخره مع النسخة التي قرأت على مصنفه، وفيه خطه طاب ثراه، وهو محمد بن شجاع الأنصاري الحلي. ويظهر من تتبع الكتاب فضيلة المصنف وهو على طريقة الفاضلين، ويقصد العلامة الحلي والمحقق الحلي في أصول المسائل، لكنه قد يغرب في التفاريع، والذي أرى صحة النقل عنه. أما كتابه الثاني نهج العرفان في أحكام الإيمان، فهو في الأخلاق منه نسخة في الخزانة الغروية بخط المؤلف، فرغ منها في يوم 19 شعبان سنة 819، وفرغ من تبييضها في 18 رجب سنة 831 للهجرة، وذكر في أولها طريقه في الحديث هكذا: أبو عبد الله المقداد بن السيوري الأسدي، متعنا الله بطول حياته ولا أعدمنا شمول بركاته، عن جماعة أكملهم الشيخ الشهيد محمد بن مكي، عن الشيخ العلامة فخر الدين محمد بن المطهري، وإلى

فتلمذ الشيخ محمد بن شجاع القطان على الشيخ العلم المتكلم المحقق الفاضل جمال الدين أبي عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الحلي الأسدي. وقد روى ابن القطان عن السيوري كما ورد في إجازات الحديث جميعها الشيخ المجلسي في بحار الأنوار. ففي إجازة الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني للشيخ علي بن عبد العالي الميسي رحمهم الله التي نقلها الشيخ المجلسي من خط المجيز جاء فيها: وأجزت له أن يروي عني جميع كتب أصحابنا الماضين عن السيد علي بن دقماق عن شيخه الشيخ محمد بن شجاع القطان عن شيخه أبي عبد الله المقداد وإلى آخره. وفي إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي المعروفة بالإجازة الكبيرة بقوله: وعن الشيخ شمس الدين ابن داود عن السيد الأجل المحقق السيد ابن دقماق الحسني عن الشيخ الفاضل المحقق شمس الدين محمد بن شجاع القطان عن الشيخ أبي عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الحلي الأسدي عن الشهيد رحمه الله تعالى. وفي إجازة الشيخ علي بن هلاك الكركي للمولى المحقق ملك بن محمد بن سلطان حسين الأصفهاني يروي عن الشيخ محمد بن المؤذن الجزيني بالطريقة نفسها. وعن وفاته ومرقده لم تشر المصادر التي ترجمت للشيخ محمد بن شجاع القطان الأنصاري إلى سنة ولادته سوى إنه ولد في الحلة في المائة التاسعة للهجرة المباركة، وكان معاصرا للشيخ أحمد بن فهد الحلي والشيخ أحمد بن فهد الأحسائي والشيخ الحسن بن راشد الحلي وغيرهم. ولم تتناول المصادر سيرته سوى ما قدمناه عنه، ولم يذكر أحد سنة وفاته غير أنه كان حيا سنة 831 للهجرة اعتمادا على خطه عند تبييض مسودة كتابه نهج العرفان في أحكام الإيمان، وأجاز لتلميذه الحسن بن مطر الجزائري سنة 834 للهجرة.

0: أما مرقده فمعروف مشهور في الحلة في محلة المهدية في عقد يسمى عقد الحاج أنيسة في الزقاق المقابل لسوق الحدادين في السوق الكبير، ويقع ركنا عند ملتقى زقاقين داخل غرفة متوسطة الحجم يطل منها شباك حديدي يظهر منه الضريح المرتفع عن أرض الغرفة مقدار متر واحد وبعرض نصف متر مغطى بكساء من القماش الأخضر، ويقابل المرقد دار المرحوم العلامة السيد مسلم السيد حمود آل عزام الحلي المتوفي سنة 1982 رحمه الله تعالى.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق في هاتين الآيتين الكريمتين أبحاث أعرض لها إن شاء الله. أولا أول بحث أن هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله. الله عز وجل يأمر النبي يقول له قل أعوذ برب الفلق. طيب اذا كان الخطاب موجه للنبي يعني قل احنا هاي الكلمة نجيبها احنا مثلا يولا رأسا نقدر نقول اعوذ برب الفلق يعني هديش قل نداء مثل ما واحد يصيح الى واحد يصيح له نداء خاص للنبي صلى الله عليه وآله. فشنو الداعي ان هذا النداء الخاص للنبي ان احنا نجيبه يعني مثل افرض قل هو الله احد مثلا نقدر نقول هو الله احد بدون قل زين فهاي القل نحتاجها يعني لابد منها او لا المفسرين يجيبون والنبي صلى الله عليه واله يجيب على هذا النبي على ما يروى دخل عليه ابي ساله قال يا رسول الله قال بلى قال له هذا نداء لك موجه خطاب لك احنا نحتاج ان نقول قل يو لا نقول اعوذ برب الفلق نستعيذ رأسا بدون قل. قال له ان الله عز وجل قال لي قل فانا اقول قل يعني جميع شلون اللي اجاني من السماء هذا اللي اجى من السماء لا سبيل الى حذفه او تغييره قيل لي قل فانا اقول قل حينا. كما قيل لي انا اثبت ما قيل لي هاي نقطة. النقطة الثانية المفسرين يقولون لا يقولون هذا باب اذا فتحناه على القرآن الكريم راح ننتهي الى نتائج مدمرة اذا صار البناء يعني احنا نحدث ونضيف الى القرآن يعني نجي الى دستور الامة اذا اجينا الى دستور الامة وخربنا يعني خربنا الامة كلها نبالي يعني ما عندنا طريق ان نحذف نبقيها كما هي ولما نبقيها كما هي نبقيها محافظة على القرآن. شو دخل اقرب لك المعنى يعني مثلا الان انا اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ومن

عليه. لكن وردت هكذا، لما وردت بالسماع هكذا، قرأت من قبل الصحابة هكذا، نبقيها كما هي. ما يمكن حتى ولو خالفت القاعدة النحوية، نقول هاي خارجة عن القاعدة لدليل خارجي. ليش؟ لأن إذا فتحنا باب التغيير بالقرآن يعني انتهينا إلى نتائج مثل ما قلت لك مدمرة. ما يشعنا إحنا لأن ينفتح باب القول بالتحريف، وهذا لا سبيل إليه أبدا، لأن فقهاء المسلمين يحطون إيديهم على ضمائرهم وما يقدر الواحد من عندهم يتصرف أقل تصرف بسيط في نصوص القرآن أبدا. نص القرآن يبقى كما هو. هاي نقطة. النقطة الأخرى أساسا المعوذتين، نبه لي، يعني هاي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، المعوذتين. لأني لما نرجع إلى روايات بعض المذاهب الإسلامية، أكو عندهم روايات أن هاتين السورتين ليستا من القرآن. شو تنبه لي؟ يعني هالسورتين، سورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس، اثنين هندن مو من القرآن. عن من الرواية تروى؟ يروها عن عبد الله بن مسعود، ويروها عن عبد الله بن عباس، نبه. ويقولون أن عبد الله بن مسعود كان إذا جابوا له القرآن الكريم وشاف به المعوذتين يحكهما، يقول لا تدخلوا في القرآن ما ليس منه. إذني دعائين الله أمر النبي أن يتعوذ بهما ومو من القرآن، فعليه لا تضيفوهن إلى القرآن وخروهن، كان يوخرهن. طيب من يروي هالرواية؟ يروي هالرواية جماعة منهم الشيوطي في تفسير الدر المنثور، زين اللي يحب يقدر يشوفه. يروي هالرواية ويجون يعقبون جماعة من المفسرين، يعقبون على هالرواية. شو يعقبون؟ يعقبون بالنفي. يعني مثلا النووي في المهذب، ومثلا الفخر الرازي في تفسيره، ومثلا ابن حزم في المحلى. هذول يعقبون على هاي الرواية. لما يعقبون عليها شو يقولون؟ يقولون ما نقل عن عبد الله بن مسعود هذا باطل، ما يمكن، لأن بإجماع المسلمين تدني من القرآن، وهذا الدعوة دعوة باطلة، هاي الرواية ما تنقبل لأنها رواية باطلة، ينفوها ويبالغون بالنفي. من يجي يتبع الموضوع؟ يتبع الموضوع ابن حجر، يتبعه ابن حجر في كتابه، نعم، شنو هو فتح الباري في شرح صحيح البخاري، زين، يجي ابن حجر يتبع هالرواية، يقول ان هذول اللي ينفون هاي الرواية متوهمين، وهذا بيش ادعاء كيفهم، شنو يعني؟ يعني شنو الرواية الصحيحة حننفيها مشتاية؟ لا، هذني السورتين ممكن ان يكون مو من القرآن، بيهن كلام، وإلى تأويل الموضوع، إلى تأويل. اللي يحب أيضا يقدر يشوف المعنى هذا في فتح الباري في شرح صحيح البخاري. زين، احنا عدنا طبعا لا، هذا ما نقبل هذا الكلام أبدا. ليش؟ لأن هاي الرواية نعتبرها رواية آحاد، والقرآن الكريم، القرآن احنا ما نقبله إلا أن يأتينا بالتواتر، يجينا عن طريق التواتر، وما من آية وصلت إلينا إلا عن طريق التواتر. تواتر يعني كل عصر من العصور دي جماعة كثيرة يستحيل اجتماعهم على الكذب، ينقلوا عن جماعة مثلهم من قبلهم، والقبلهم ينقلوا عن جماعة مثلهم، وهكذا إلى النبي بالتواتر. إذا إجانا بالتواتر طبعا نقبله، ولا إذا إجتنا الرواية مو بأخبار آحاد ما يمكن نعارض بها القرآن الكريم. أنا إيش أريد من وراء هالمقدمة أو من وراء هالبحث؟ أريد أشير إلى شيء، أقول يعني مو من الظلم والتعدي والتعشف والافتراء والكذب أن
أن ينسب إلينا القول بتحريف القرآن. يعني إذا مسألت رواية فضلت عندكم هالروايات، بس ايش احكي لك أنا، هاي رواية احتلتها من جملة ألف رواية، روايات أكو عند المذاهب الإسلامية الأخرى، لكن هل المذاهب الإسلامية ترتب عليها أثر؟ لا. الرأي الشائد أن القرآن هو ما بين الدفتين، يعني هذا اللي موجود الآن هو كتاب الله عز وجل، ما دي زيادة ولا دي نقيصة، وأن الروايات اللي تجي وتقول أكو تحريف يوهم ظاهرها التحريف هي تحمل على معنى. شنو المعنى؟ أن التحريف بالتفسير، يعني تحويل المعنى إلى تفسير آخر. شلون يعني تحريف بالتفسير؟ يعني التحريف بالتفسير يجي واحد إلى مضمون الآية، مضمون الآية يغير نفس المضمون، بدل ما يحمل على معنى الصحيح يحمل على معنى آخر. شلون يعني شلون؟ مثل ايش يحمل على معنى الصحيح ويحمل على معنى آخر؟ يعني الآية تيجي بمعنى من المعاني، واحد يجي يصرفها بلا استناد، وإنما بدافع الهوى، إنما بدافع التعصب. ها شلون يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الآية نزلت في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ليلة مبيته على فراش النبي، نزلت الآية. اجى سمرة ابن جندب، وسمرة صحابي، اخذ لي عليها 400,000 دينار من معاوية، روى ان هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن ولجة. هذا التحريف اللي اقول لك عليه، تحريف من النوع. اما القرآن بزيادة او نقيصة، لا، قال الله لا يقوله. اي رواية تجينا من النوع نضرب بها عرض الجدار. هذا رأينا ورأي اساطين فقهائنا، وما ينكر ان كل امة قد يكون اكو عندها رأي شاذ، بس هذا الشاذ لا يعمل به. اذا اكو عندنا رأي شاذ لا يعمل به هذا. مع الاسف يعني هاللون من التصدي والاصرار، الاصرار على ان ينسب لامة بكاملها بانها تقول بتحريف القرآن، هذا طبعا التصدي عليه علامة استفهام. شنو وراء؟ شو تريد انت لما المسلمين دي يقولوا لك احنا هاي عقيدتنا، احنا عقيدتنا ما عندنا القرآن ما بي زيادة او نقيصة، ويومية انت مكرر هالمعجوفة، هاي ما عندك شغل غيرها، يومية وجاي بيها. فطبعا فهمناك ان هذا في هذا رأي لا يعمل به. اذا كانت اكو روايات يوهم ظاهرها هالمعنى، تتبع شوف ما كتبه فقهاؤنا، ينفون هالمعنى تماما. والقرآن الكريم هو ما بين الدفتين، لا تحريف فيه أبدا. إذا كان لمجرد رواية، خذ عندك ألف رواية، ليش أنت ما تنسب التحريف لنفسك نسبة للآخرين؟ فإذا على الكاتب المسلم أن يشعر بمسؤولية الكلمة ومسؤولية نسبة الرأي لأصحابه. لما أكو رأي يكون نسبة لأصحابه، يعني اذا اكو راي هنسبة نسبة صحيحة. اما اجي افتري افتراء، اجي ادعي ادعاء ان اقول دول عندهم هالراي، دول عندهم هالراي. مثلا خليني اضرب لك مثل، يجي صحابي يقول روى فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه واله انه ياتي في اخر الزمان قوم، او ياتي قوم ينبجون بالرافضة، هؤلاء يرفضون الإسلام اقتلوهم. أولا دخل نجي إلى لفظ رافضة، هذا لفظ رافضة شو وقت يجي، شو وقت طلع، شو وقت اخترع؟ هم يدعون أن اخترع أيام زيد ابن علي بن الحسين، أيام زيد، زيد ابن علي بن الحسين يقول لما يجي إلى الكوفة عرض على أصحابه حب الشيخين ابي بكر وعمر، يقول فرفضوا فشموا الرافضة. طيب هذا في ايام زيد وين، وايام النبي وين؟ مو شكل
ايام جيش. وين؟ نعم، هو ايام النبي. طلق هاي اكو اشياء ما خطير. عندنا فر التاريخ عجيب غريب ملخبط، يعني فر التاريخ اكو بيه نمط من الفوضى والتهريج ما يبعث على الاحترام ابدا. ها، وهذا واحد انا دائما اذكرها. واحد يقول شفت لي واحد يقول من اراد ان يدخل الجنة فليتعلم السنة. السنة منو؟ شنو هي السنة؟ قال لي السنة حب ابي بكر وعمر اللذين تزوجا من عائشة ابنة هارون الرشيد فولدت لهم الحسن والحسين. قلت له تعال هنا نتفاهم، تعال اليوم انا راح احسدك، احسدك على معرفتك بالسنة لو على معرفتك بالتاريخ. ها، منين لك العلم هذا؟ ها، زين هذا من هالنوع. يا اخي يا اخي، انت جاي تقول ان هذه اخترعت ايام زيد وجدت، وين ايام النبي؟ النبي عبر ثم اقتلوهم. هاي لهجة رسول الله يأمر بقتل المسلمين لمجرد حتى لو قدر يرفضون الاسلام. وين يرفضون الاسلام؟ طيب اكو عندنا واحد الان يرفض الاسلام في فرق المسلمين؟ ماكو واحد، يعني حتى اللي عنده شذوذ وعنده بدع ما يزعم ان هاي البدع من الاسلام ما يجي يرفضها. طيب ياهو اللي يرفض الاسلام اللي يتمسكون بي، ها، الحسن والحسين يرفضون الاسلام؟ انا جاي اتبع مبدا الحسن والحسين، انا جاي اتبع مبدا عدل الكتاب، مو اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، وان ولقد نبأني اللطيف الخبير انهما ليفترقا حتى يرد علي الحوض. انا هذا دربي، هذا اللي يلزم هالدرب هذا يرفض الاسلام في نظرك؟ هذا ها، ما ادري شو اكو حكي، لكن ما يخدم وحدة المسلمين، ولا نقدر نحط اصابعنا على بعض الدنابل. ها، لكنه ما نريد احنا الواقع عن شيء لوحدة المسلمين ابدا. في واقع الامر اذا ترجع الى هاللون من التهافت والاقوال والافتراءات ما اكثرها، لكن لا، المسلم يترفع عن هذا اللون من المهاترات. مهمته ان يخدم وحدة اهل لا اله الا الله. الاسلام ما جاء الا للتوحيد، دين التوحيد. طيب خلينا نعود للآية. اذا الآية شو تقول له؟ تقول للنبي صلى الله عليه وآله قل. ها، وعرفنا ان المعوذتين من القرآن، ولا سبيل الى هذه الرواية، لا نقبلها بحال من الاحوال. طيب قل اعوذ برب الفلق. الفلق ما هو؟ الفلق برأيه، الرأي الاول ان يطلق على الخلق، كل الخلق يسمى فلق. ليش؟ لأن الله خلقه من العدم إلى الوجود، كأنه الخلق كانوا في كتم العدم على تعبير المفسرين. فعلا يعني الإنسان هذا اللي خلق من التراب، من كان بالتراب كان إلى هوية معينة معروف يعني؟ لا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ تراب، ها، القابلية بالتراب، الله عز وجل طلعها الى الشجر الى النبات، النبات اكله الانسان تحول الى نطفة، النطفة تكون منها الجنين، وهو قبل ان يتم ما كان شيء مذكور ابدا، من كتم العدم افاض عليه الوجود. ها، يا من بدأ خلقي، نبه لي، الله عز وجل افاض ابتداء عليه الوجود. اذا الفلق يعني عبارة عن الخلق، جميع ما خلق الله عز وجل، هذا جميع ما خلقه هذا يطلق عليه فلق، يعني رب المخلوقات، مثل ما يقول رب العالمين. طيب هذول كونهم وافاض عليهم الوجود مرة، هذا نقول المراد هذا، قل اعوذ برب الفلق يعني برب الخلق باجمعهم. ومرة لا، يطلق الفلق ويراد من عنده شنو؟ الصباح. يعني اذا انبثقت، اذا انبثق الصباح من بعد الليل، اذا طلعت الشمس وتنفس الصبح، هذا هو الفلق، والمقصود هنا هو هذا المعنى الثاني.
زين ليش الله عز وجل امر النبي ان يتعوذ برب الفلق؟ لان الفلق يخلص الانسان من مظنة الشرور كما يقول المفسرون. شنو يعني مظنة الشرور؟ ها، كأنه الليل كل القضايا اللي تنتهي الى شر اغلبها، مو كلها لا اغلبها، ها، تصير بالليل. يعني كيف؟ يعني مثلا اغلب السرقات تقع شوكت ليلا، سارق يريد يتستر عن اعين الناس، يطلع في قلب الظلام، يطلع بالليل يسرق. نبه، هذا في واقع الامر رايح يسرق متاع، لكن وحياتك اكو سراق، اكو حرامية اخطر من هذا اللي يطلع بالليل يسرق متاع. هذا منه اللي يجيك يسرق منك انسانيتك ومودتك، ها، النمام. هذا النمام اللي يجي الى فلان يتملق من اجل مصلحة، يقول له انا تدري فلان اليوم ذكرك بسوء وانا دافعت عنك، ويظهر هذا الى قضية وياك، عنده شغل وياك، شبيه ليش الشكل يحكي عليك، ها؟ والحال هذا اللي يجيب لك التحكي هو جيش التمك، مو ذاك جيش التمك. بالواقع هذا هو النمام، هذا شارق المودة من القلوب. ولذلك ذولا اللي عند الله عز وجل عذاب شديد، يعذب عذاب شديد، لان هذا جاي يشرق شيء اهم من المتاع. متاع سهله قضيته، خذ له ثوب، سرق له ثوب، سرق له سلعه، ممكن تعوض. لكن هذا اذا سرق الموده من القلوب، ايش راح يخلق؟ راح يخلق احن وعداوه وبغضاء وشحناء. هذا يعبث باخطر المقدسات. المفروض ان المودة والحب والعاطف ارادها الله لعباده، اراد الله عز وجل للعباد، للناس ان يأنس بعضهم بالبعض الاخر. فارجع الليل تلقى السارق غالبا يشرق شوكت بالليل، غالبا بعض الكائنات المضرة ما تطلع الا بالليل، يعني تلقى بعض الحيوانات، بعض المفترسات طلعتها تخاف النهار، تخشى، فتطلع وين؟ تخرج ليلا، تخرج في الليل، تفتك، تتعدى، ها؟ غالبا الليل في واقع الامر اكو بي احداث تحدث، وهذه الاحداث تنتهي الى شر، يعني الى ما يسوء، الى ما يسبب السوء او الى ما يسبب الشر. الليالي تلقى الليل اكو بي مثلا مؤامرة او مكيدة يقعدون يحكوها بالليل، ولذلك العرب تقول في امثالها هذا امر دبر بالليل، ها، المقصود ان قعدوا حكوه بالليل بالظلام، كأن الظلام مقابل النور، النور بالعكس، النور يفضي الى الوضوح، يفضي الى الانكشاف. الظلام غالبا يؤدي علماً، يؤدي الى مجتمع الانحلال، مجتمع السرقة، مجتمع القتل، مجتمع التعدي. ولذلك الله عز وجل جعل الليل للراحة، الانسان يستجم به الراحة، ها؟ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، جعل هنا تكويني، الانسان يلبس النوم، يلبس الراحة، يهدأ، يستقر، يستجم، يعوض ما فاته بالنهار اللي تلف من عنده بالنهار، يعوضه بالليل للراحة حتى يستأنف مسيرته بالحياة صباحا. بينما النهار لا، للسعي، للعمل، للحركة، للانتشار، للوضوح. ولذلك اذكر حادثة يروها المؤرخين. حادثة شنو؟ الفضل ابن يحيى ابن خالد كان وزير الرشيد طبعا من وزرائه، والى مكانته تعرف البرامكة، يعني لعبة ودور بالدولة العباسية، دور ضخم البرامكة لعبة. الفاضل كان يتماجن بالنهار، يتماجن في مجلسه عنده
أشياء ما انحلال في مجلسه، قد يكون مجلس طرب، مجلس شراب، مجلس من هالنوع، منادمة بالنهار، كتب له أبوه، كتب له أبيات يوبخه، يقول له هذا عملك مو عمل نهار، هذا عمل ليل، خليه بالليل، ها؟ انصب نهارا في طلاب العلا واصبر على فقد لقاء الحبيب، فإن بدا الليل على وجهه واغتمضت بالنوم عين الرقيب فبادر الليل بما تشتهي، فإنما الليل نهار الأريب ولذة الأحمر مكشوفة يسعى بها كل عدو رقيب. يقول له أنت الليل بادره بما تشتهي، أما النهار حتى إذا الليل بدأ قادما واكتحلت بالغرب عين الرقيب ذاك الوقت إذا ناموا الليل، لأن الليل محل مال هالأعمال. تتأمل ايش تبتهم أنت من هذا اللون من التراث؟ يعني مو هذا عينا، هذا مفاد الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا كل اللي يهمه عما أي شيء يهمه يقول له تداري الناس لا تفتح عليك الألسن، أما الله ما عنده مساحة عند هؤلاء أبدا، الله عز وجل ما إلى مساحة عند هؤلاء. ما شو الفرق هذا هو إذا ارتكب معصية يرتكبها بالليل أو النهار على حد سواء، فطول معصية هي معصية يعاقب عليها، لكن شوف دولة ما معتنين بالله ما يهمه، عناية بالله عز وجل ماكو. وهاي مصيبة يعني واقعا، الازدواجية من ألعن الأمراض التي تصاب بها المجتمعات. شنو هي الازدواجية؟ يعني اكو واحد وحقك يريح اعصابك، تجي ليه يقول لك انا منحرف، انا اشرب خمرة، انا منحرف، انا اعمل هالعمل الفلاني، انا واضح. لكن هذا اللي يجيك لابس جلد شات وتحته قلب ذئب، هذا يجيك يخدعك باسم الوطنية او يخدعك باسم الدين او يخدعك باسم الاخلاق، نبه اللون ممن يلبسون لباس الانسان وعدهم سلوك تماشيح. نعم من هالنوع، هذول من اخطر ما يكون على الامة، هذول خطر على الأمة الواقع، خطر من أفدح أنواع الأخطار. هذا يقول له فبادر الليل بما تشتهي، فإنما الليل نهار العريس، بينما الإنسان المؤمن يتشاوى ظاهره وباطنه. يعني واضح ذاك هو مش عنده، تلقاه طاهر خلص، أكو واحد لا والله مو طاهر، مبين واضح مكشوف، هذا يريح أعصابك. لكن هذا المزدوج اللي عنده شخصية إلها ظاهر وإلها باطن، يتعب أعصابك ويتعب الأخلاق. نعم يتعب الأخلاق، ولذلك الله عز وجل يفتح باب لهؤلاء المرائين، باب من العذاب الشديد. فأرجع للموضوع، شوف الفرق بين ليل هذا وبين الليل اللي رسم القرآن الكريم إلى الصالحين، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا جن عليه الليل تراه في قلب الليل ينقطع، تشوفه في قلب السحر متجه لمن؟ إلى بارئه، إلى ربه. ويقول هذا أبو الدرداء، يقول تبعت علي بن أبي طالب ليلة من الليالي، ليلة من الليالي اتبعته اقبل، يقول وانا من ورائه طلع الى ان وصل الى بعيلات النخل. بعيلات النخل شنو؟ يعني النخل اللي يشرب الماء بعروقه، ما يم ماء، ما يم نهر، ما يم ماء مثلا ظاهر، تشرب الماء بعروقه، يعني في المكان البعيد عن العمران، غالبا يصير في اطراف البلدة،
يقول شفت راح بأطراف البلدة وقف في قلب الظلام، وقفت أنا يقول استترت وراء نخلة حتى شو شكو عنده في هالحالة. يقول رأيته استقبل القبلة ثم رفع رأسه إلى السماء، قال يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا، متى يستريح من نصب نفسك لغيره أو من نصب نفسه لغيرك ثم اتجه. قال أي رب أولج قلبي في ميدان المطيعين لك، وضمنه فرح الإقبال عليك، ثم صف قدميه فلم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى أوشك عمود الفجر أن ينبلج. يقول قام تهيأ إلى صلاة الصف، صلى صلاة الفجر، لما فرغ رفع رأسه قال إلهي قد انقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا. واستمر يقول في مناجاتها، ثم رأيته وضع رأسه سجد على التراب، وسمعته يقول لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله صدقا صدقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا. ولم يزل إلى أن رأيتهم يقول سقط على الأرض، دنوت إليه رأيته كالخشبة اليابسة. يقول رجعت رأسا إلى الدار، طرقت الدار، طلعت لي خرجت إلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، قلت لها يا بنت رسول الله لقد رأيت علي ابن أبي طالب صنع كذا وكذا. قالت لي هون عليك يا عم، هون عليك، هذه الغشية التي تعتريه كل ليلة من خيفة الله هاي ليالية ها؟ مش يقول يقول لأحد الأدباء أخذ ذكر، أخذ ذكر والمحراب، إن جن ليله وصنو القنا والشيف، إن طلع الفجر وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر، تزود منه كل عصر كما اشتهى وما زال للدنيا بمزوده ذخر. ستلقاه حيا في الروائع كلها وفي كل سفر من روائعه سطر، فإن قيل هذا قبره قلت أربعوا، أهذا الكيان الضخم يجمعه قبر، ولكنه باب إلى معطياته يمد غناه من بشاحته فقر. هكذا كان صنو الشيب إن طلع الفجر وصنو المحراب إن جن الليل. ورحم الله أبا فراش. يقول في هذه ميميت الرائعة، يقول تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. هكذا كان ليل المتقين، ليل الأبرار، ليل الصالحين. هذا الفرق، الفرق هذا الليل عند هؤلاء ما هو إلا نزول إلى الرغبات الخشيشة، والليل عند الأبرار والأتقياء عروج. وين عروج؟ إلى ملكوت الله عز وجل. ها تلقى يقلب طرفه بالكواكب يعرج بروحه، المحاريب الواقع تضم ماذا؟ تضم المحاريب أنماطا من رهبان الليل، إذا جن عليهم الليل عرجوا بأرواحهم. هذه ليالي الصالحين وليالي الطالحين، مثل ما ذكرت لك، مثل ما هي الصورة اللي يرسمها. أعود إذا الآية تقول قل أعوذ برب الفلق بعد من شر ما خلق. تبع لي والله شوي لهالنقطة.
اولا اول سؤال يجي يقول ليش الله عز وجل يخلق الشر؟ ليش منشرمه؟ وليش خلق للشر حتى بعدين امرنا بالتعوذ من عنده؟ ها؟ انا لا اخلق العقربة ولا اجي ادور لي الى دواء الا ليش اخلقها من الاول؟ هذا الواقع كلام يعني ما يشتقني. اكو بعض القضايا لابد من عدفة نبه. الله عز وجل عندما خلق كل كائن من الكائنات ماكو كائن يتمحض للشر او للخير، وانما قابلية ماكو واحد تقدر تقول هذا خير 100% وهذا شرير 100%، لا، هذا ينولد صفحة بيضاء يعطيك الكائنات كلها الله عز وجل خلقها صفحة بيضاء. الصفحة البيضاء شنكتب احنا بيها؟ ايش يكتب بها الامور؟ ايش تكتب بها؟ ينكتب بها. انا اعطيك ورقة يمكن ان تكتب بها مكتوب، يمكن ان تلجم لك قلم، نعم تعبث ما تكتب تسودها يجي بالعبث، يمكن ان تكتب بها كلام طيب، يمكن ان تكتب بها كلام رديء. الانسان هكذا، الكائنات كلها قابلية، تولد قابلية، لكن ينبثق عنها الشر الشر والخير تبعا علماً لمصالح ترتبط بالكون. شلون تبعا لمصالح؟ يعني الله عز وجل عندما خلق النار بها حرارة، ما يجي واحد يقول ليش الله خلق النار بها حرارة؟ ليش خلقها تشوي؟ لا، هي المفروض ان النار لازم يكون بها حرارة. ليش؟ لان الحرارة تستخدم في ميدانها ما تستخدم للكوي. يعني الان سكين انا اعطيك اياه، تقول ليش الله سوى سكين هاي السكين تقطع الاصابع؟ لا، تستعملها في مكانها ما تقطع اصابعك، اذا تستعملها في غير مكانها تقطع اصابعك. ما هيك نبالي، كل ما خلق الله، الله عز وجل ما خلق الا خير، الوجود خير، الوجود كله خير، ولكن هذا الخير توجهه شنو؟ يوجهوا العباد الى مناطق الشر ومناطق الخير. استقرب الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، نبه، لانهم ظلموا، ها، صرفوا الحياة من العدل الى الظلم توجه لهم الشر. الشر هو عبارة عن قابل هذا الانسان. تفضل الان هذا الانسان استثمره، وحقك اكو بشر اذا تستثمره يصعد الى مستوى ارقى من مستوى الملائكة، ها، اذا استثمرته هذا يصعد الى مستويات. اكو فعلا الانسانية اكو بها اشخاص، ذول الاشخاص هوايا اكبر من الملك، لان الملك مجرد عقل ما عنده غرائز. الانسان عنده غرائز وعنده عقل، اذا تغلب على غرائزه وصار عقل وصار فكر وصار عطاء، ها، صار يصعد يصعد ويبقى ملازم للصعود. وبالعكس تلقى اكو بعض الناس والله ينزل الى مستويات، يعني اكو بعض البشر، ها، تقول اذا شفته تترحم على ابليس وتترحم على جميع المنحطين بالدنيا وتترحم على جميع الشرور، بتقول لهالدرجة توصل الطبيعة البشرية من الانحدار لهالدرجة؟ شيء غريب يعني. وحقك قد تلقى واحد يتحول الى دنيا من الخير وواحد يتحول الى بؤرة من الشر، ها، كل هاي القابلية هنا موجودة وهاي القابلية هنا موجودة، ها. الشرقة معدنة تربيته، هالمعدن هالتربية اللي عنده تاخذ توجهه الى مضان الخير او الى مضان الشر، والا ما اكو واحد مولود هو محض شر ولا واحد مولود هو محض خير. تعال انت شلون تربي، شلون توجهه؟ تأمل انت الان، قاموا يعني العلماء قاموا بجملة من الطرق لإيضاح الفكرة. شلون يعني؟ يعني قاموا يأخذون توائم متماثلة، توم مرت ولد تجيب توم، هذا التوم يأخذون واحد مثلا يربوه افرض بإفريقيا،
واحد ياخذوه يربوه افرض في مكان من الامكنة الحضارية اللي بيها جذور حضارية قديمة، طبعا تجي الى نمط تفكير عد هذا تلقاه غير نمط التفكير عد هذا. هم اثنينهم من بطن وحدة واثنينهم من صلب واحد، هذا تربى بمكان تلقى حاط كتاب يمه مثلا ده يشرح له معادلة من المعادلات المهمة او نظرية علمية او نظرية اخلاقية او نظرية اقتصادية مثلا، اجواء علمية اجواء تلقى بها علم بها ترس بها ارتفاع. تجي مثلا واحد من جماعتنا يقعد جاي يدهن بتفك تشوك تشوف لواحد حتى ضربة شيلة قاعد مربيها الشكل مربيها التربية ما عنده غير هالتربية العوجة، وش سوي له يعني؟ الله عز وجل مو ذنبه، الله تبارك وتعالى خلق الانسان، لقد خلقنا الانسان. شو التفت الى تعبير الآية؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، اعطيناكم اياها صفيحة بيضاء نظيفة ثم رددناه. بس شلون ردينا؟ اسفل سافلين، ها خذناه من عندكم ملوتيه، ها ماليه آلام ماليه قدر ماليه وشح، ثم رددناه اسفل سافلين. فالمسألة يعني الله تبارك وتعالى عندما خلق الكون خلق استعداد، الاستعداد هذا ينصرف للخير وينصرف للشر، هاي نقطة. اذا الآية شو تقولنا؟ نرجع للفرع الثاني. الفرع الثاني قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني هالمخلوقات اللي خلقها اللي بها استعداد للخير والشر انا اسأل الله خيرها واعوذ به من شرها. ها تأمل، انا اسألك الخير واعوذ بك من الشر، يعني الله لا يسلط علي الشر اللي عند هذا، هذا اذا واحد تحول الى شر انا اعوذ بالله من شره، اعوذ بالله من اعتداءاته، اعوذ بالله من ان يصل. شو نقول احنا؟ مو نقول اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، لانه اكو نمط من الناس وحقك اكو نمط من الناس يتلذذ بتعذيب الناس. نبه، شادي هذا عنده، يعني شادي منحرف، يعني عنده لذة اذا ذبح له واحد كأنما مارس لذة من لذائذه. نعم، هذا موجود هالنمط من الناس، يلتز بشبك الدماء يعاين الى الدماء. ها والا ارجوك يوم الاضحى، يوم عيد اضحى زين، الناس تريد تتقرب الى الله، يوم الموقف، يوم الله، عيد الله الاكبر، يحيى ابن عمر يقول لي الحجاج، يقول لي الناس شو يسوون اليوم؟ والله اليوم الناس يتقربون الى الله بالضحايا، كل من اكو عنده يشتري له ضحيه يضحي عن نفسه عن اهله. قل لي ما رأيك إذا أضحي لك بواحد يقول أن الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ يعني هذول جريمته أن يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله، هذا مو نكسة إنسانية أن تشوف فيها العصر بالقرن العشرين، تلقى قلم يجي يريد يمدح الحجاج ويريد يصوره أن فرد إنسان هذا ظلموه واعتدوا عليه، ظلموه واعتدوا عليه. هذا يمر يشوف الناس المعذبين، آلام المضطهدين، اللذع اللي أصاب أجساد هؤلاء من حرارة الشمس المسجونين، يمر عليهم بسجن عند سجن مكشوف لا يقي لا من الحر ولا من البرد، طلعوا من عند 380,000 على أثر موته منطقة واحدة وهي واسط، طلعوا 380,000 بيها 120,000 امرأة. ها وطلعهم هذا سجن الديماش، مر على الديماش وذولا يصيحون الله الله اصلحك الله، القيود اكلت لحومنا ارحمنا، ما مسوين شيء، ها القيود اكلت لحومنا، يقولهم اخسأوا فيها ولا تكلموني.
هذا مو لما يمر ذكرى لازم نفسق على الدنيا كلها، مو نجي نمدحها بأقلامنا. ها؟ ليش تروح بعيد؟ الآن أكو ناس أنجش من الحجاج عشرة بعض. ها؟ ومع ذلك الأقلام الرخيصة المرتزقة والأصوات النشاذ يومية تمدح وتصفق كأنه البشرية، ما البشرية يعني ما أعرف وضعها أو ترتيبها أو كيانها، أنها دي لازم يبقى بيها قدر ولازم يبقى بيها ألق من النور، كأن الدنيا لا تتمحض للخير أبدا. كون تلقى معسكر هنا فريق في الجنة وفريق في السعير. نبه يعني شقد أكو فرق بين إنسان يمر ويسمع الناس المعذبين ويسمع آلام البائسين فيتلذذ وينظر إلى الدم الحرام المشكوك أمامه فينتشي، ها؟ تعتريه لذة وهو ينظر إلى الدماء تشيل. واحد لا ولا يعني شوف الفرق، شوف الفرق الكبير اللي قد تلقى بعض العباد يتألم أفرض ويتألم من تألمه. شلون والله انتبه لي النقطة. واحد أبو ذر رضوان الله عليه يقول والله لو وضعني ربي جسرا على جهنم وأمر الخلق أن يعبروا علي لما شكوت، لأن إذا شكوت أنا أقوم أكل بقلبي مثل ما أقول، يعني أتألم من شكواي. المفروض أنا أني أرى ما يفرضه الله عز وجل علي هو محض الصواب ومحض الحكمة. زين هذا الرجل اتأمل اللي بها اللون من العطاء، بها اللون من الإنسانية والتربية، هذا كان الرجل يمر فيأبى أن يسيء الإساءة البسيطة لمن شاهم في آلامه. نعم أكو جماعة شاهموا في آلام أبي ذر لكن ما وقف منهم أبو ذر موقف، ما وقف منهم أبو ذر موقف يتنافى مع النعمة الإنسانية التي كانت تحتمل في داخله، هاي النفوس اللي يربيها الدين يخليها تستعرض حتى الألم في داخلها لئلا تؤلم الآخرين. تذب على روحها الألم بس لا يطلع من عندي، ما يمكن أنا أعتبره أنا راح يألم الآخرين. هاي نفوس تصعد إلى مستويات. شو تتنبه؟ إني غفرت لظالمي ظلمي وشكرت ذاك له على علمي ورأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته إليه وإحساني فعاد مضاعف الجرم، ورجعت ذا أجر ومحمدة وغدا بكشف الوزر والإثم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. نبه اللون العالي من التربية، هذا اللون اللي يربي الدين واللي تربي الأخلاق. بينما البعض لا، مثل ما قلت لك تلقى هذا قد يتلذذ بشبك الدماء. يا أخي قد مثل واحد أضرب لك بسيط، قد لوحة من اللوحات اللي رسمت في تاريخنا، مر المنصور الدوانيقي، مر اكو طفل العبد الله ابن الحسن، ذولا اخذوا آل الحسن تقريبا 15-16 واحد حطوهم بالسجن، بسجن ابن هبيرة بالكوفة، ومر هذولا وين يعني السجن تحت بالظلام بعمق الارض، طفلة وقفت تلقت موكبة قالت له ارحم كبيرا سجنه متهدم، ارحم كبيرا جسمه متهدم بالسجن بين سلاسل وقيود، ان عدت للرحم القريبه بيننا ما جدكم عن جدنا ببعيد. هذا ارحمه، هذا عمره 75 سنه منحني، هذا عبد الله ويا المجونين
وهذا في قعر السجون ارحمه. لما سمع قولها قال هاي المن تريد؟ قالوا له هذه من اطفال عبد الله ابن الحسن، هذه تسترحمك تستعطفك العبد الله. قال ها لقد اذكرتني، هذه ذكرتني بهذا، لقد اذكرتني هذا. وين حطي؟ قالوا له بالسجن، سجن ابن هبيرة. قال لا، نزلوا للسجن الاثقل للمطبخ، للظلام اكثر بعد نزلوا. شوفوا له فالسجن اشد. ها يعني هاي كانت تتصور انا راح تحط اصبعها على موطن الرقه في نفسه، راح تحطها اصبعها على موطن الرحمه عنده، اذا عنده موطن للرحمه. هذا يقولها لا لا، هذا انت ذكرتيني به، خلي الان انزله الى قعر السجون. ارجوك شلون يعني النفس، شلون الاستعداد للشر وشلون الاستعداد للخير. ها هذا اللي يصل الامر بالنفوس الى هذه الدرجة، الى هذه الدرجة من الضعة، الى هذه الدرجة من الحطة، تصل النفوس الى هذه المستويات. والا بربك اتأمل، صارت يوم الطف، صارت يوم الطف قضايا غريبة في بابها. تتأمل الحسين انقتل خلاص ما ظل بعد، اصحاب صرعوا على وجه الارض، المعركة فاضت بالدماء وبالاشلاء. هذه اللحظات الحسين باخر لحظة من لحظات حياته تهجم الخيل على المخيم. يتنبه لهم الحسين يقولهم يا شيعة آل ابي سفيان، ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، كنوا احرارا في دنياكم، كنتم ناس رجعوا الى طباعكم الى فقركم السليمة، كنوا احرارا في دنياكم، ارجعوا الى احسابكم، كنوا عربا كما تزعمون، انا الذي اقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح. شنو كانت؟ انكفأت عليه الخيل والرجال، وقسم راحت الى الخيمة. ها اللي بالخيمة اوقدوا النار بالمخير، والخيل والرجال اللي عادت اليه مرت على جسده الشريف. ولذلك ترى يميل البعض الى ان الحسين وطأوه وهو حي في بعض الحالات. ها مو يقول تطأ الشنابك وجهه وجبينه والارض ترجف تارة وتزعزع، ورأي لا والله انه دول قسم عندما راحوا للخيمة وهيجوا هالعيال والاطفال، خلالك الحسين يقوم ويقوم. والله عبارة لبعض المؤرخين تبعته على اللوعة، يقول جعل ينوء برقبته، يعني يحرك رقبته يمينا وشمالا، جعل ينوء برقبته، يقوم ويقع يقوم ويقع، يقول

أعيننا، امنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي، لا تخلوني أشوف دمعة من دموع هذه النساء، امنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. وأخته تبعث بصوتها إليه: خويا الخيل جت وتعدلت الحد وخيامنا ما بين حد، بمن بمن يخويا القلب يضمد. وبالفعل بقيت على هالهيئة، مرت عليها ساعة، مهمتها تشكت هذا الصبي، تركض وراها الطفلة تهديها الى ان جن عليها الليل. ما ظل عندها الا خيمة واحدة جمعت بها العيال والاطفال ايتام الحسين، ووقفت على باب الخيمة

0: انا ديك ما يجدي لك مداعي ولا تسمع عذابي ونخواي احمل ضاعي هاتي بعدك ضعنا في يد النائبات حسرة بوادي وما تنظر الفواطم بالأسر وستر الوجوه منها الأيادي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك خير الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شر الدنيا والآخرة. من اللهم على مرضانا بالعافية. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير شيبانا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

تتكرر عن هالضيافة نتشكر ما قصرت يا أبو الأكبر الشكر الجزيل.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: ما أمشي لحسين

الإيمان عصمة الإيمان يا هالناس يا هالناس للجنة والله ربك يوديني ما أمشي لحسين ليش

للقبر خليها يا مشاي يا مشاي وحدتك تلقاها تضوي يا محاي.

امشي لحسين هو يلا ما امشي لحسين شنو هاي عمي عم شاعرها سماحة الشيخ حسن خليفة العاملي الله رايتك عليها لا تفرط بيها للقب

الخطوة حجة وعمرة قبر عرش القدرة. صدق هاي صدق هاي اي حسين يا ابو العترة نظرة منك نظرة

الله الله من تطب للحضرة من تصلي وتقرا مصابة بلطف ذكرى اولا اولا اذكر اخت الحرة من تعاين صدرة تجول فوق العشرة اولا اولا صاحت يا رجوان يا اخوي حاجيني امشي لحسيني

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام، كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: ابو فرقد حيدر حميد العماري. من تكفون كل حزن
1: اذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تقرر اعتماد آلية التدوير بين الجامعات لإشغال المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا. جامعة المستقبل تتصدر الجامعات الأهلية العراقية في الإنتاج البحثي وفق بيانات أوبن أليكس. مجلس الأمن الوطني يدين الاعتداء السعودي الأمريكي ويقر خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق. رئيس الجمهورية: الخطاب الديني المعتدل يعزز احترام التنوع ويرتقي بالوعي المجتمعي. وزير التجارة: نعمل على تحويل الشراكة الاستراتيجية مع تركيا إلى نتائج اقتصادية ملموسة. اعتقال معاون مدير بلدية في النجف بتهمة الفساد. الخام العراقي يرتفع رغم انخفاض أسعار النفط العالمية. وول ستريت جورنال: خطة لحملة أمريكية على إيران تستمر أسبوعين. وبالدي: لدى برشلونة 8 أبطال للعالم ولسنا خائفين من ريال مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي عن الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارتوني ميسرة
0: راحت بالأيتام.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلبي جروح. يا

يا حسين شحشلك وكل قلب جروح ولا غيري ما لليوم ظلت ذي روح. يا حسين

يا حسين ميسرة للشام ميسرة ريحة بين يا حسين فارقتوني الى الشيخ عبد الحسين ابو شوى يا حسين شحشي لك وكل قلب وجوح اخواني رجاء اللي بيمس رجاء عليكم الحسين لا حد يحكي.

والعياري ما على اليوم جلوس اكبر راح

0: يا حال من غفتوني يا حسين.
1: سوا سوا
0: يا حسين فارقتوني مياسرة.
1: راحت بالعيدان.

وشلون شاغت يا غير الاخبار زيانة بالكبرى مخدرة

Yeah.

تهشمنا. خاطري يجلد جفك

خاطر يجيني بشفي قمت اتلقاه وانخيب وفاول ولم انخاه يجل العدو فوق النهر خلينا شفوفه قطعناه شمات ويحاجوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح هالشريعة وراح يحفظ

لا صيحت يا حسين بعلم صاح وين، لا صيحت يا حسين بعلم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عفت في ما بين، هالناس ما رحموني ونخيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ونخيت ما حشموني، وبشماتتهم غيدت ولياتهم، يا حسين فارقتوني، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التيند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عيفتني ما بين، هالناس ما رحموني ونخيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ونخيت ما حشموني، وبشي ماتتهم غيدت وليتهم، يا حسين فارقتوني، يا قاف قبال الشمر ما يتهيأ

يوقف قبال الشمر ما يتهيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما هم خضب حوف زفة فبنار قامت تلهب يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يا قف قبال الشمر ما يتعيب يا قف قبال الشمر ما يتعيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حوف الزفة فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شماره

يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسألني الأكبر وين ويحاكيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمسة طبرات الجسم بيميني، هالشاب في فجعوني

قتولي يروح الشمر غير الشمر يلفيني يروح الشمر غير الشمر يلفيني يسألني وين الأكبر يحاجيني يذكرني بشعب النظر تبعيني والمس تطرات الجسم بيميني هل شاب في فجعوني لليوم بين

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي، متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

0: هلا قد هلا بالزاير هلا وبكبر ملقاهم شكرا إلى كل حنجرة صاحت علي وياهم صاحت
1: علي وياهم
0: للماشكر هاي الخدم الماشكر هاي الخدم ما شكر مولاهم خصيصا الأبو علي

0: اثنين ايديك اثنين ايديك يلا يلا فدوا من البحر
1: من البحر الى الشمس.

كل أبد لنشكر النعمة لنشكر النعمة شكرا الكل جف انشوى ويصيح بالخدمة

وما غفى محزمين لها محزمين لها هالحزم شداها علي هالحزم شداها علي من يقدر يحلها ثقل زوار الأرض مالت محامي لها مالت محامي وش صار وهدالها أبو الفضل هدالها أبو الفضل.

0: يلا اثنين ايديك من البداية. من البحر إلى شكراً شكراً
1: خدام الحسين
0: فدوى الصوت
1: شكراً
0: خدام الحسين آه كلمة شكر هذا الكرم من يوصل القدرة من يوصل القدرة ما حد يوافي بالشكر بس فاطمة الزهرة بس فاطمة كل علي وياكم محو بكل علي وياكم محو آثارها الصاطرة آثارها الصاطرة.

0: اثنين يديك شباب شباب من البحر
1: من البحر الى الشريعه
0: هلا
1: كل الشكر يا خير الشيعه
0: من البحر
1: من البحر الى الشريعه
0: بدور صوتك.

شاعرها علي العابدي. بطيب زاد ابو علي، بطيب زاد ابو علي والهلا بالزاير. شكرا الكل ظهرنا، شكرا الكل ظهرنا حنا، والكل جفن ساهر، والكل جفن ساهر. ما تعبت هاي الخ

تعب يم لما تتشادر بس وين بيني التعب يم لما مولاي يا حسين ما تعبت هاي الخدم الصار والحاضر بس وين بيني التعب يم لما

0: قدام الحب ينديك شكرا شكرا
1: قدام الحسين
0: فدوة فدوة يلا خير مرة من البحر إلى الشرق هلا
1: كل الشكر يا خير الشيعة
0: من البحر
2: على قارعة الحزن تنهار الدموع وتكثر الخطى خطى أصحاب القلوب الوالهة تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة حينئذ يمتد المسير
0: أهد منا حبيبي أبا عبد الله مش تظل مستمرة يا حسين
2: شيبا وشبابا نسوة وصغارا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: عبد ومولاه أحب الله.
2: لا تبخل على الك...

صدق عشق الحسين وكيل عشق كذبه الصدق عشق الحسين وكيل عشق

الصدق عشق الحسين وكين عشق كذبة. الصدق عشق أضيف وي آية التطهير والقربة. أضيف

هلا هلا كي الحب يبتدي من كل ملو نظرة وحب يحسين بعدي من قطعنا حب يحسين بعد من قطعنا كل ثنين بالحب بينهم عشرة كل ثنين بالحب بينهم عشرة بين حسين والله

الخيل سيح قته بذاك الظهر تقرع الخيل سيح قته

صد اللي يحب باقة ورد يهدي الحبيبة الحسين يصلي والنبلة تصيبه اللي يحب باقة ورد يهدي الحبيبة الحسين يصلي والنبله

يزعل علاقة مستحيل أي طرف يزعل المواقف والسوالف بيها ما تنمل احسيني قول ربي استامري ويحصل الله يقل منك كل شيء اتقبل

الأرض كلها يحركها على إيده، نحر مثل الشمس يطلع وريده، الأرض كلها

0: حساس صلاة الليل مو كم ركعة كم حساس بخواطر وبشعر تكتيب غزلها الناس
1: بارك الله بيك هلا هلا هلا
0: بخواطر وبشعر تكتيب غزلها اسمع اسمع

أبو اليمة يا نبي النوم زرع سبعين بس سبعين شتيلة يأس

الأخبار بدا حسين الأذان بدم الأكبار. يا الله أذان الوادم الله أكبر بدا

0: عمي ما شاء الله
1: وكيت شافل أهل

0: روحه بطولة فارس وسوحي العشيق سوحه على قد المحبة نزفت جروحه على قد المحبة وبعد وقع من المهر بحضان مفتوحة وقع من المهر بحضان مفتوحة لأن بيد الله يدري تنقب ضروحة لأن بيد الله يدري تنقب ضروحة نداء من السماء ابقى بدمائك يجيك الجنة الله الله الله تجيك الجنة وانت كربلاء.
1: إذاعة جامعة المستقبل الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تقرر اعتماد آلية التدوير بين الجامعات لإشغال المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا. جامعة المستقبل تتصدر الجامعات الأهلية العراقية في الإنتاج البحثي وفق بيانات أوبن أليكس. مجلس الأمن الوطني يدين الاعتداء السعودي الأمريكي ويقر خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق. رئيس الجمهورية: الخطاب الديني المعتدل يعزز احترام التنوع ويرتقي بالوعي المجتمعي. وزير التجارة: نعمل على تحويل الشراكة الاستراتيجية مع تركيا إلى نتائج اقتصادية ملموسة. تكليف الفريق الركن حامد الزهيري عميدا لكلية الأركان. تنصيب موقع جديد لحفر بئر نفطي في النجف. نيويورك تايمز: مقتل 20 مستشارا إيرانيا في الضربات الأمريكية السعودية في العراق. وميلان ينفي في بيان رسمي شائعات وفاة فرانكو باريزي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: بين أخت الكافل والزاير قصة خص كربل.
5: بين أخت الكافل والزاير قصة خص كربل.
4: بين أخت الكافل والزاير قصة خص كربل.

واض بتعب الخد زينا ابو خط الشعاير خفاف عليه الالم من اللي قطع بالسبايا تعوض بتعب الخدم جمرة قلوب المواتي من أثر حرق الخيم جمرة قلوب المواتي من أثر حرق الخيم وانتي للطف سلسبيلا خسران الراعي العالم

سماه ويا الزاير ما قصرت توفقكم فاطمة سفرة درب حسين امتدت

0: الصافين
1: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل
3: مشى يجي أنا ويا زينب

ما اريد واحد ساكت مشاي اجي انا ويا بالاربعين ايدك لفوق اثنيناتن اثنيناتن مشاي اجي

مشاي ويشد بحيل مشاي نخجل من نحس برودة بالماء وجوبا ننكسر ونحس حر الظهر.

ويا الظعن بعد كم يوم جاي الظعن يزور الحسين الأربع مشى يناديهم مشى عليك زينب.

لك منزلة لك أشو حسب توقيت الأحزان صفر فوق الأفق بان نجي عطشان عطشان بعطشنا الضريحة تصير فرايات رايات مسيرة حفها آيات واقع مو حكايات مصادر.

0: فركون حمرة تغير العيون يوصل موكب معون بجروح ومدامي يوصل موكب النوح مسيرة آه وجروح كل ساعة تطلع الروح كبيرة المواجع كبيرة يلا مشى يا جيل قلتم مشى يا جيل
1: قالوا في الحسين

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

اليوم كل زائر يشد حزامه، اليوم كل زائر يشد حزامه، والحسيني واسي بخدامه، والحسيني واسي بخدامه، سجل بدفع

بروح نجم وتعشق حوانقه للسياوه بكربله مشتاقه والوعد يا شيعه يم الحضره.

0: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة.
1: نمشي مع الحجة باسم الله نبديها، كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها،

0: خطوة نمشي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل.
3: من الحسين إلى الحسين رحلة اسمها إلك نتعنى، مشينا وصحنا ليريد الجنة من هناك أربلا. لبيك يا حسين.

يا حسين قول من واحد من واحد صفر مشايج هاك يلا يا حسين شنو خلصت المجالس واعتنيناك يا حسين خلصنا

0: للحسين للحسين كل ما شيء هنا للحسين للحسين كل ما شيء يلا من البحار إلى النحر
1: ألقوا
0: من البحار
1: شكو شكو
0: يبدي المشي واحد صفر يبدي المشي واحد صفر المشى المحبوبة تطيح ذنوبة المشى

لا من الحسين من الحسين إلى الرحلة.

خطوات ثبتنك ثبتنك بيوم الغيرك يطيح خطوات بيها كل شبر لحسين تسبيح يلا يلا يلا.

0: يلا حتى الهوى بدربك كتب ابو المشاوي تودها حتى الهوى بدربك كتب
1: شنو
0: ابو المشاوي
1: حتى الهوى بدربك
0: والذهب بفخر نحجيها الأرض والبيها.

شوف لو مجانين زوار زوار شنو اجمل كلمه حايب درب الحسين قول زوار عين العقل زوار اجمل كلمه.

التجارة بلا يلا قالوا مراض قلنا وفن إلا وفا فدوة تراب اليسور هو الشفاء قالوا مراه إلا وفا تراب اليسور هو الشفاء

0: هناك أرض. يلا يلا بن الحسين رحلة
1: رحلة

0: من هناك أربلا من هنا يلا ختام إلك هاي
1: قول
0: ختام شفنا بالطريق هواي ختام قول ختام

على الحسن عليهم يعجبون يعجبون على الحسن يلا يجوي الوجه حر الشمس النعمة هني على ليحس يجوي الوجه حر الشمس يلا

حيلك صحنا اللي يريد الجنة من هنا كربلاء من هنا الله اسمع مشكور كل من نصب موكب وضع عن جاي قول مشكور كل من نصب

للشايب أهل خير أهل خير من الطفل للشايب ترى الغير ترى الغير تفهم عشقنا واجب تفهم عشق يلا أو كلا الطير كلا الطير من سفرة قول

هم عشقنا واجب نزحف زحف يا مصرع الجهات الأربعة يالله نزحف زحف من الجهات الأربعة الفرض ما يفوتنا نعاند موتنا

0: على قارعة الحزن، تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: أهد منا حبيبي أبا عبد الله، ثورة مشي بظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: تحن وانت مش وانت بيش يا قمة
1: العيدها
0: وانت بيش يا
1: لذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة
0: يما جينا بمن سطر و...

يما زينب من شطر وجهي بيمينتك سب خديجة وسب رسول الله سمعتك قلت له يا ظالم ترى ضلعي كسارتك قلت له يا ظالم ترى كسارته انت كتالي وجنيني هم قتلته انت كتالي وجنيني هم قتلته قال لي من بضعة محمد ما خلاص داري يعني زينب استعدي عينك الباب قال لي من بضعة محمد ما خلاص يعني زينب استعدي عينك الباب سطرة أدمت للجفن وانت بسياط المتين سطرة أدمت للجفن وانت بس يا طلمتي وانت بس يا طلمتي وانت

هذه أول جرأة عن طارم حبيبه، هذه أول جرأة عن طارم حبيبه. أدري من هالباب تبدي كل مصيبة، أدري من هالباب تبدي كل مصيبة. يما زينب انت من هسه غريبة، يما زينب انت من هسه غريبة. جن اشوفك وانت مسكينة وسليبة، جن اشوفك وانت مسكينة وسليبة. يحرق خيالك يا زينب الحرق بابي، يحرق خيامك يا زينب الحرق بابي. والذبح محسن يا يما يذبح احبابي، والذبح محسن يا يما يذبح احبابي. قلب ميت ما يحن وانت بسياط المتن.

ياسين.

0: لا تعيت بينا على حماية غعينا. اسمع اسمع عليك علي اسمع شو شي يقول. لا تعيت بينا على حماية غعينا. شكو انا سيطروني وعلي سيفه بيمين. أنا سيطروني وعلي سيفه بيمين. ينهضم عباس لو صحتي مسبيه. ينهضم عباس لو تحتي نسبي أنا. صيح يا حيدر علي بويا مولي أنا. صيح يا حيدر علي بويا مولي أنا. لو قصدتي على الشريعة وانت ملهوفة.
1: الله الله هلا هلا هلا.
0: لو قصيتي على الشريعة وانت ملهوفة. شيلي سهمي الصعب عينه قبل جفوفة. شيلي سهمي الصعب عينه قبل جفوفة. شيلي سهمي الصعب عينه قبل جفوفة. سامحي يا ام الحزن وانت بشياط المتن. سامحي يا ام الحزن وانت بشياط المتن. انت بشياط المتن.

وانت الخادم اشرف اشرف انت للمحسن بدا يكثر ونينك انت للمحسن بدا يكثر ونينك باكر يفطف كربلاء الله يعيني باكر يفطف كربلاء من يسيل سيف الشمر وينادي وينك يا صاحب الزمان مروتك مولاي نظرة نظرة هذه الليلة من يسيل سيف الشمر وينادي وينك من القفا يذبح حسين قبال عينك

سيف الشمس وينادي وينيش من القفا يذبح حصير أقبال عيني من يحس الراس يمه كان يحس راسي

0: من يحس الراس يمه كان يحس راسي وانا وي انفاس ابني اقطع انفاس وانا وي انفاس ابني اقطع انفاسي ابني عاري بلا دفن وانت بسياطي
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تقرر اعتماد آلية التدوير بين الجامعات لإشغال المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا. جامعة المستقبل تتصدر الجامعات الأهلية العراقية في الإنتاج البحثي وفق بيانات أوبن أليكس. مجلس الأمن الوطني يدين الاعتداء السعودي الأمريكي ويقر خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق. رئيس الجمهورية: الخطاب الديني المعتدل يعزز احترام التنوع ويرتقي بالوعي المجتمعي. وزير التجارة: نعمل على تحويل الشراكة الاستراتيجية مع تركيا إلى نتائج اقتصادية ملموسة. مخمور يدهس 10 زائرين جنوبية بابل ووفاة امرأة. الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية. إيران: هرمز سيبقى مغلقا ما دامت التدخلات الأمريكية مستمرة. وأنفانيتو: خطة بيع حصة في كأس العالم مجرد اقتراح وليست إلزاما. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

Oh, yeah.

سافوني وقد تشدك سافوني وقد تشدني أنا أعرفكم تافون سافوني وقد تشدني أنا

0: لكم على هو المستهل، على هو المستهل حجي، على هو المستهل شوشونك
1: وعدتوني وانا عرفتم
0: ام البنين

سفر أربعة وكل أربعة وكل واحد قلبت نظرة وكل واحد صبيعين تعتبر تجمع

تناديهم يا قلب امكم يا انوار العيون، تناديهم يا قلب امكم يا

0: الشيخ عبد الحسين المتشوق.
1: في جمعة ومبساعة وداع وهجرة في جمعة ومبساعة وداع وهجرة حاجيهم بلوعة فراق وسفره.

0: شد حالي وانا
1: اعرف.

كبدي اللي ما نريدتكم كان عرفتوا قصدي انتوا الظيل وعواب اليمة كبدي تدرون يا اولاد جماعتكم عندي

تحفظون يا ولادي انتو لوعي وانتو الكبد تحفظون كبد حسين تحفظونه توفوني من توفونه وانا عرفت

تدرون يا ولاد جماعتكم عندي ساعة فراق السفر يا راحة تبدي هل من ريدتكم شن عرفت.

منكم وين الذي حلت الراح بعيوني خدكم وخلتي يصير وعينه وكنت وياه وعيونكم وين الذي حلت الراح بعيوني خدكم خلتي يصير وعينه وكل واحد وزينب اشتركت برضاه.

وعيونكم وين اللي بيحل ترعاه بعيون اختكم خلت يصير وعينه كل واحد وزينب اشتركت برباح تباريكم بتوالدكم من جنتن تترضعون تباريكم بتوالدكم من جنتن تترضعون اكل واحد

عقب صدمتهم ضم صبخ الحسن ومعلمه واليوم من اوطانه يحرمه.

وللمجروح تداون يا اربع اخوه ويا وافوها بذاكر.

عفون زينب ولد صدنا بنصر وابوها عيد بصدمتهم بنصر اخوها الحسن والمعلمه واليوم

وللمجروح تداون يا اربع اخوه وياه وعفوها بذاكر باه وانا

انت يا ابو فاضل اخوك تعرفه.

شفته خاف القدر من بينكم يختطفه تحرسون يا اخوكم.

عليكم أو نتلقى.

وشواكت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم وتسارعوا شعدها مطلب نوخوا النوق ان كان زينب تتعب ولو عمرت ولو مرعد زينب تشوفها يصعب وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تسارعوا شعدها مطلب نوخوا النوق ان كان زينب تتعب ولها مرعد زينب تشوفها يصعب نادوها احنا عندك وكل شدة قولتون نادوها احنا عندك وكل شدة قولتون وليخت من اخوته يا هل الوفا عزته

0: قلت ما شفتوا اخدكم زينب وش قلت ما شفتوا اخدكم زينب
1: بارك الله فيك ممنون ممنون ممنون الله
0: تجمعهم بساعة وداع وجرة تحاكيهم بلاعة فراق وسفرة أربعة وكل واحد قرب وتنوره وكل واحد

كوم يا نوار العيون تنادي.

تضيعوا.

0: وللجود تتحملون تطلبون
1: واللي ضامي تزقونه وانا

غافلن أم الرضيع بالسفر غافلن أم الرضيع بالسفر غافلن أم الرضيع بالسفر.

لا حليب وما يجف غلاي.

لا حليب وما يجيب خير ولا

بالرضيع تشوفنا بلا تحرم عليك.

شي حضارة وتنظر للغريب قريت شي حضارة

الفراس على الريم وحفل دم خيضي.

تشوف الشبال الارضعي كل بطل يصبح حبيبي حب مصرعي شوف يبوف عاويل جفوف مقطعي الهامة ما شوم ويسيل دماغي هذا أبو

حسين راح برق بيتي عينا ما غمضت ابد عن اخويتي عينا ما غمضت ابد عن اخويتي حتى جلي لسهم طفاي هذا ابو

0: وما راديته قابل اخوه احسي انا حبر قويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته هذا ابو فاضل مثل ما قبل اخوه حسين ضحى برقويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته حتى جي ليل سهم طفى حتى جي ليل سهم طفى
1: زيارة الأربعين ملحمة فطن وثورة عشق
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر.
1: حيدر هاجر
2: على قرب غرب المشاعر شاعر.

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

حبك لأهل العقول وجهك بأربع فصول حسين حسين وجهك بأربع فصول والعسل عنك يقول والعسل

بني قاسم كيف ترى الموت دوني؟ قال له عماه: إن الموت دونك أحلى من العسل يا عمي يا حسين.

بقربك يا عمي والله حبك أعظم أحلام قربك يا عمي والله حبك فوق الأبهر أكيد بك حبيتك يا حسين حبيتك يا حسين.

وين وين صوتك انت اللي مخلي الفرات العطش بشفاف الأوبات العطش

إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تقرر اعتماد آلية التدوير بين الجامعات لإشغال المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا. جامعة المستقبل تتصدر الجامعات الأهلية العراقية في الإنتاج البحثي وفق بيانات أوبن أليكس. مجلس الأمن الوطني يدين الاعتداء السعودي الأمريكي ويقر خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق. رئيس الجمهورية: الخطاب الديني المعتدل يعزز احترام التنوع ويرتقي بالوعي المجتمعي. وزير التجارة: نعمل على تحويل الشراكة الاستراتيجية مع تركيا إلى نتائج اقتصادية ملموسة. مخمور يدهس 10 زائرين جنوبية بابل ووفاة امرأة. الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية. إيران: هرمز سيبقى مغلقا ما دامت التدخلات الأمريكية مستمرة. وأنفانيتو: خطة بيع حصة في كأس العالم مجرد اقتراح وليست إلزاما. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

ما أظن أن إنساناً في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

0: أصعب صدمة بالكون
1: أصعب صدمة بالكون
0: بالبر تركض
1: بالبر تركض معون
0: كبيرة من راحة
1: الصدمة الكبيرة من راحة أسيرة أصعب صدمة بالكون أصعب صدمة بالكون بالبر تركض معون

الهزيل من راكب صوب الغريب.

من راحت هلا هلا وش صد للطيب الغالي الحسيني الأصيل الشاعر السيد رفعت الصافي حاد الضعن ضعف وجعها. اسمع اسمع مر بالمكاتل وفجاحها واستهزأ الحاد بوضعها نخت أمي ومحت سماع شافت حسين وهل دمعها شافت حسين وهل دمعها وتمنت الدوس بضلعها

0: حات عسي هلا وين نظرة الأخ أصعب صدمة بالكون أصعب
1: صدمة بالكون
0: ما شاء الله ما شاء الله فدوى للصوت فدوى للشباب أصعب

ما ادريش تفرحت من عمرها من شاهدت جثة قمرها من شاهدت جثة قمرها صاحت على بعيني ونظرها كل خطوة يتحير أمرها كل خطوة يتحير أمرها راح القبر يمسح أثرها أول تالية ناس تمشي بلاي عبر

هلا صاحت أصعب صدمة بالكون إلك أصعب صدمة بالكون.

جابوها للكوفة بهزيلة. من التعب زينب نحيلة، جابوها للكوفة بهزيلة. من التعب زينب نحيلة، نسوانها تهم كل قبيلة. اسمع اسمع، نسوانها تهم كل قبيلة، ما حد يطالب بالعقيلة. نظرة المتشمت ثقيلة، نظرة المتشمت ثقيلة. زينب عزيزة مو ذليلة.

من حال إلى حال ما فزعت عشيرة من راحت أسير هلا ما فزعت عشيرة من راحت أصعب صدمة بالكون أصعب

محيوبة وأعلى من المنارة. من دخلتي القصر الإمارة محيوبة.

0: حياك الله. فدوى الحصاد.
1: هضموا علي وهضموا نبيها وافتروا البلدان بيها. هضموا علي وهضموا نبيها وافتروا البلدان بيها. كانت أميرة بسيد وليها

يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين شما تشقفي حجار بديها تتمنى ابو فاضل يجيها ما تشقفي حجار بديها تتمنى ابو فاضل يجيها

0: ردي إيه من راحة أسي أصعب صدمة بالكون أصعب أصعب
1: صدمة بالكون
0: ما شاء الله ما شاء الله هلا هلا أصعب

الله يا الله. اش محتاجة ما واحد يقلها ضحكوا لأن ذاب شكلها تتمنى كوني حين أجلها صدت على واحد كتلها صدت على واحد كتلها يهوس إجاب راسي الكفلها صدت على واحد كتل يهوس عجب راسي الكفن

أسي هلا يا ثار الأمي من راحة أسي أصعب صدمة بالكون أصعب

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يا أبو علي بتشيئني لأجلك،
3: بتشيئني لأجلك.
4: يا أبو علي بتشيئني لأجلك،
2: وخلت عم عين الما بجت لك،
4: وخلت عم عين الما بجت لك.
2: علمني كل ما أسمع اسمك،
4: علمني كل ما أسمع اسمك،
2: مثل الخيم كون احترق لك.

مثل الخيام لخادم الحسين الموفق كرار حيدر الخفاجي. أعطى

من حاكل نونك صرت تسبيح الأنفاس، من حاكل نونك صرت

حاول هالسيد وبإذني واسمع طحن الإعظام ولهالسيد وبإذني واسمع

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي، متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

المهدي عادل عادل. الله الله بدربي شفت صورة مرسومة من نورة شاعت ضوها دنقت ابو شنها كنها القمر كنها راعي اللواء

الشاي ولا متعن خادم الحسين أبو علي المالكي.

0: المهدي وياك
1: الله الله يروح التعب كله من سيد وصل يروح التعب كله من سيد وصل.

اشرب منه ينشم عطر جنة واخذ اجور ما انسى مولاي انت في نهاري وليالي وين مهدي وياي طول الدرب وين مهدي وياي متعلم الشاي متعلم

0: المهدي وياي طول الدرب يدعي لي والمهدي وياي متعلم الشاي وينك متعلم بتالي العمر شايب بس بالعشق دايب يركض ركوب يا عيت وجه على عصر صاح المجي فرصة بظهري يكون
1: اتبع بيا بظهر
0: الله الله طالع من البصرة زاير لابو العترة لا تعتروا
1: منا المسيرة بدت منا

حشيني تلقاني من قبر ناداني مية هلا بعد مية هلا مية هلا مية هلا. آيات فضل يا قاصدني بمن

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

لا تعتب علي من سبيجتك لا تصدق نسيت شاحتشيلة يا بعد أهلي من حسبهني ورايا. شاعرها الموفق خادم الحسين المخلص سيد هاشم العوادي شاحتشي لك يا بعد أهلي من حسبهني ورايا ابن الصيد ضيم عفتوني

0: من سبي جيتك من السبي لا تصدق لا تصدق
1: اليوم واليوم أربعينك
0: اليوم
2: أربعينك
0: من السبي جيتك من السبي

0: سبيجيته.
1: ممنون ممنون بالخدمة غاتي سيد هاشم العوادي.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
3: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
5: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة. نمشي مع

0: زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق
1: قلبي ملهوف
2: فريد العالم يشوف
1: يسجلني
2: يسجلني
3: هنا إذاعة جامعة

رسول الله وعلي كل من يهمك ربنا بجلالة قدرته بحب اللي يخدمك خدام الحسين وشرف.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.

الدرب

0: سهلة رحلة
1: رحلة
0: إيه الرحلة عمي
1: بها السهر
0: التعب هلا هلا يلا بويا
1: بها التعب

0: ما شاء الله ما شاء الله. هاي الخدم نفخر الشهور تتحضر بالموكب وتسهر تخدم الزوار
1: تخدم الزوار
0: تتنافس بحظه ضيفك بموكبه جرب

تتحضر بالموكب وتسهر تخدم الزوار. هلا بالزاير هلا هلا بالزاير هلا هلا بالزاير هلا هلا.

اي نعم جبرك تدخل عندك كله اي نعم واقف هو وولدك سيطرت الخدم وشلون تعبر ما ادري جبرك تدخل عندك كله اي نعم جبرك تدخل عندك

0: تعبره
1: عبره
0: هذا التحدي وفنك تعبره
1: عبره ما تقدر
0: هذا التحدي وفنك تعبره يتمدد قبالك مثل سفره
2: صح لو مو صح

0: اي لازم يدللك هيك.
1: ليلة شوف المجالس تبدي كل ليلة يلطم الزاير جنة رد حيلة
0: لو مو جاي من البصرة.

0: طفل كل شايب راية وعشق جايب.
1: هذا الدرب ذايب، هذا الدرب ذايب، تجاوبني بس شوي وبعدين ارجع لك.
2: كل طفل كل شايف هاي وعشق جايف، هذا الدرب نايم يبقى حد الموت،
1: والحرم مستوره تمشي باجل صوره، نسواننا مستوره تمشي باجل صوره، لحسين وتزوره وبس نعيد الصوت بسنا حسين هلا بس.

يتعب كل من حاول يمحيها الدروب قطعا يحلم باكر جنة ما يطوب كذي يتعب كل من حاول يمحيها يلا يتعب كل من حاول يمحيها الدروب قطعا

0: ابقى بحزن حاير باكر ما لافت ويبقى بحزن حاير وحسين بيده ياخذ الساير والله باكر يلا يلا يتلافت ويبقى بحزن حاير اي والله وحسين بيده ياخذ الساير
1: قاعد وحسين
0: وحسين بيده ياخذ الساير
1: قاعد رحم الله والديك
0: وحسين بيده ياخذ الساير لهذا السبب واسباب ما تحسب شنو ساير

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: بتحسب الطيارة أي دار؟
3: بتحسب الطيارة أي دار؟
4: واحد عافع عياله ورزقه وكلش ما مهتم.
3: واحد يسعد وتعاين ورزقه ترتدم.
2: بتحسب الطيارة.

شيخ الفقر حسين كل خطوة اللي يمشيها الزاير يم الكافل دين يا رب لا تحرمهم خدمة شيخ الفقر حسين.

ما يفرق مزاره ايام متحزمه متحزمه ايام متحزمه

متحزمل حبيبنا الشاب الحمير محمد رسول الحمير بدا بدا بدا بدا قلبي يرف كعبي يجف يسمع

أفخر من الله من أول حد آخر زاير كلهم غيره وحظ واحدهم بالكلفة مسودة النار وما ينكض من أول حد آخر زاير كلهم غيره وحظ واحدهم بالكلفة مسودة النار وما ينكض هسه يريد ثارش وقت إلا من الله هسه يريد ثارش متحز

0: عطر الشيعوية فرح بالمنارة أيام الزيارة شنو يفرح بالمنارة
1: أيام الزيارة
0: إجا دورك متحز
1: متحزمة.

بعد واحدة. يلا سوا سوا سوا سوا خل نهد وقت الجد زحمة نرد عداد بن الزهرة يعيد صدى صدى صدى صدى صوته يهز كلها تفز ناس تنز بعيون الشماع تبيز سوا سوا سوا سوا خل نهد وقت الجد زحمة نرد عداد بن الزهرة يعيد صدى صدى صدى صدى صوته يهز كلها تفز ناس تنز بعيون

الفزعل اي من اخر نقطة بهالعالم تتعنى الزوار واحدهم متعني لزينب مثل اللي يطلب ثار من اخر نقطة بهالعالم تتعنى الزوار واحدهم متعني

الله متحزمل.

متحزمل خادم متحزمل سمعني حتى عيد لك أيام الله مشي مشي مشي مشي مثل الصل وجهيهل

افزعلي وتسمعها. مشي مشي مشي مشي مثل الصل وجهيه العبي ذل خل وماشي زور الخل عفا عفا عفا عفا يتعب لا من

0: الشمس مو صوتنا شي طفيها نارا ايام يلا متحزمة
1: الغيارة
0: الاخير

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامن في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

حل عباس عنها ولو من يوم الرحم عباس عنها زينب الله الله زينب اللي يرويها بس مدمع

زين ترجع من مجوب صاير قلبها صاير قلبها الماد الخيار ويا الروس تمشي الدرب كله خادم الحسين الشاعر بشار العباد يا غاز راحت ويا الروس تمشي الدرب كله الحمد لله رجعت من الشام عدله الحمد لله.

من على الناقة هو ميت على قبره، من على الناقة هو ميت على قبره، ذكرت سيف الشمر من حزل ناحرة، ذكرت سيف الشمر من حزل ناحرة، شمت تراب القبر كل ظنها.

خادم الحسين الشاعر بشار العبادي. من توين

تودع أبو اليمة بأربعينه وين راح تروح زين.

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة. حينئذ يمتد المسير شيبا
1: هنا وشباب. إذاعة جامعة المستقبل،
2: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
3: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة. نمشي مع الحجة.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

وأذقنا حلاوة عفوك ولذة مغفرتك، وأقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك، وأخرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بالصالحين من صفوتك والأبرار من خاصتك، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.

سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. في هاتين الآيتين الكريمتين أبحاث أعرض لها إن شاء الله. أول بحث أن هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله. الله عز وجل يأمر النبي يقول له قل أعوذ برب الفلق. طيب إذا كان الخطاب موجه للنبي، يعني قل إحنا هاي الكلمة نجيبها إحنا مثلا يولا رأسا نقدر نقول أعوذ برب الفلق، يعني هديك قل نداء مثل ما واحد يصيح إلى واحد يصيح له، نداء خاص للنبي صلى الله عليه وآله. فشنو الداعي أن هذا النداء الخاص للنبي أن إحنا نجيبه؟ يعني مثل أفرض قل هو الله أحد مثلا، نقدر نقول هو الله احد بدون قل، زين؟ فهاي القل نحتاجها، يعني لابد منها او لا؟ المفسرين يجيبون والنبي صلى الله عليه واله يجيب على هذا. النبي على ما يروى دخل عليه ابي ساله قال له يا رسول الله، قال بلى، قال له هذا نداء لك موجه خطاب لك، احنا نحتاج ان نقول قل يو لا، نقول اعوذ برب الفلق، نستعيذ رأسا بدون قل. قال له ان الله عز وجل قال لي قل فانا اقول قل، يعني جميع شلون اللي اجاني من السماء، هذا اللي اجى من السماء لا سبيل الى حذفه او تغييره، قيل لي قل فانا اقول قل. حينا كما قيل لي انا اثبت ما قيل لي. هاي نقطة. النقطة الثانية المفسرين يقولون لا، يقولون هذا باب اذا فتحناه على القرآن الكريم راح ننتهي الى نتائج مدمرة. اذا صار البناء يعني احنا نحدث ونضيف الى القرآن، يعني نجي الى دستور الامة، إذا إجينا إلى دستور الأمة وخربنا يعني خربنا الأمة كلها، نبالي يعني ما عندنا طريق أن نحذف نبقيها كما هي، ولما نبقيها كما هي نبقيها محافظة على القرآن. شو دخل أقرب لك المعنى؟ يعني مثلا الآن أنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ومن أوفى، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ليش ومن أوفى بما عاهد عليه؟ ليش مو عليه؟ ها؟ المفروض أن تبع اللغة العربية تبع النحو. ها إذا نريد الآن نجريها على قواعد النحو، الجار ومجرور، الضمير مجرور والجار حرف الجر وهو على، فلازم نقول ومن أوفى بما عاهد عليه مو عليه. ليش عليه؟ لكن وردت هكذا، لما وردت بالسماع هكذا قرأت من قبل الصحابة هكذا، ها؟ نبقيها كما هي، ما يمكن حتى ولو خالفت القاعدة النحوية نقول هاي خارجة عن القاعدة لدليل خارجي. ليش؟ لأن يعني إذا فتحنا
باب التغيير بالقرآن، يعني انتهينا الى نتائج مثل ما قلت لك مدمرة، ما يشعنا احنا لان ينفتح باب القول بالتحريف، وهذا لا سبيل اليه ابدا، لان فقهاء المسلمين يحطون ايديهم على ضمائرهم وما يقدر الواحد من عندهم يتصرف اقل تصرف بسيط في نصوص القرآن ابدا. نص القرآن يبقى كما هو. هاي نقطة. النقطة الأخرى أساسا المعوذتين، نبه لي، يعني هاي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، المعوذتين. إذني لما نرجع إلى روايات بعض المذاهب الإسلامية، أكو عندهم روايات أن هاتين السورتين ليستا من القرآن. شو تنبه لي؟ يعني هالسورتين، سورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس، اثنين هندن مو من القرآن. عن من الرواية تروى؟ يروها عن عبد الله بن مسعود ويروها عن عبد الله بن عباس، نبه. ويقولون أن عبد الله بن مسعود كان إذا جابوا له القرآن الكريم وشاف فيه المعوذتين يحكهما، يقول لا تدخلوا في القرآن ما ليس منه. إذني دعائين الله أمر النبي أن يتعوذ بهما ومو من القرآن، فعليه لا تضيفوهن إلى القرآن، وخروهن، كان يوخرهن. طيب من يروي هالرواية؟ يروي هالرواية جماعة منهم الشيوطي في تفسير الدر المنثور، زين اللي يحب يقدر يشوفه، يروي هالرواية. ويجون يعقبون جماعة من المفسرين، يعقبون على هالرواية، شو يعقبون؟ يعقبون بالنفي، يعني مثلا النووي في المهذب، ومثلا الفخر الرازي في تفسيره، ومثلا ابن حزم في المحلى، هذول يعقبون على هاي الرواية. لما يعقبون عليها شو يقولون؟ يقولون ما نقل عن عبد الله بن مسعود هذا باطل، ما يمكن، لأن بإجماع المسلمين هذني من القرآن، وهذا الدعوة دعوة باطلة، هاي الرواية ما تنقبل لأنها رواية باطلة، ينفوها ويبالغون بالنفي. من يجي يتبع الموضوع؟ يتبع الموضوع ابن حجر، يتبعه ابن حجر في كتابه، نعم، شنو هو فتح الباري في شرح صحيح البخاري، زين، يجي ابن حجر يتبع هالرواية، يقول ان هذول اللي ينفون هاي الرواية متوهمين، وهذا بيش ادعاء كيفهم، شنو يعني؟ يعني شنو الرواية الصحيحة حننفيها مشتاية؟ لا، هذني السورتين ممكن ان يكون مو من القرآن، بهن كلام، وإلى تأويل الموضوع، إلى تأويل، اللي يحب أيضا يقدر يشوف المعنى هذا في فتح الباري في شرح صحيح البخاري. زين، احنا عدنا طبعا لا، هذا ما نقبل هذا الكلام أبدا. ليش؟ لأن هاي الرواية نعتبرها رواية آحاد، والقرآن الكريم، القرآن احنا ما نقبله إلا أن يأتينا بالتواتر، يجينا عن طريق التواتر، وما من آية وصلت إلينا إلا عن طريق التواتر. تواتر يعني كل عصر من العصور دي جماعة كثيرة يستحيل اجتماعهم على الكذب، ينقلوا عن جماعة مثلهم من قبلهم، والقبلهم ينقلوا عن جماعة مثلهم، وهكذا إلى النبي بالتواتر. إذا إجانا بالتواتر طبعا نقبله، ولا إذا إجتنا الرواية مو بأخبار آحاد ما يمكن نعارض بها القرآن الكريم. أنا ايش أريد من وراء هالمقدمة أو من وراء هالبحث؟ أريد أشير إلى شيء، أقول يعني مو من الظلم والتعدي والتعشف والافتراء والكذب أن ينسب إلينا القول بتحريف القرآن. يعني إذا مسألت رواية، فضلت عندكم هالروايات، بس أشحكي لك أنا هاي رواية عملتها من جملة ألف رواية، روايات أكو عند المذاهب الإسلامية الأخرى، لكن هل المذاهب الإسلامية ترتب عليها أثر؟ لا، الرأي الشائد أن القرآن هو ما بين الدفتين،
يعني هذا اللي موجود الآن هو كتاب الله عز وجل، ما دي زيادة ولا دي نقيصة. وأن الروايات اللي تجي وتقول أكو تحريف يوهم ظاهرها التحريف، هي تحمل على معنى. شنو المعنى؟ أن التحريف بالتفسير، يعني تحويل المعنى إلى تفسير آخر. شلون يعني تحريف بالتفسير؟ يعني التحريف بالتفسير يدي واحد إلى مضمون الآية، مضمون الآية يغير نفس المضمون، بدل ما يحمل على معنى الصحيح يحمل على معنى آخر. شلون يعني شلون؟ مثل ايش يحمل على معنى الصحيح ويحمل على معنى آخر؟ يعني الآية تيجي بمعنى من المعاني، واحد يجي يصرفها بلا استناد، وإنما بدافع الهوى، إنما بدافع التعصب. ها شلون يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الآية نزلت في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ليلة مبيته على فراش النبي. ها نزلت الآية، اجى سمرة ابن جندب، وسمرة صحابي، اخذ لي عليها 400,000 دينار من معاوية، روى ان هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن ولجة. هذا التحريف اللي اقول لك عليه، تحريف من النوع. اما القرآن بزيادة او نقيصة، لا، هذا لا يقوله. اي رواية تجينا من النوع نضرب بها عرض الجدار. هذا رأينا ورأي اساطين فقهائنا، وما ينكر أن كل أمة قد يكون أكو عندها رأي.

انت مكرر هالمعجوفه، ما عندك شغل غيرها، ها؟ يوميه وجاي بيها. قلت له طيب فهمناك ان هذا يا اخي هذا راي لا يعمل به. اذا كانت اكو روايات يوهم ظاهرها هالمعنى، تتبع شوف ما كتبه فقهاؤنا ينفون هالمعنى تماما، والقران الكريم هو ما بين الدفتين، لا تحريف فيه ابدا. اذا كان لمجرد رواية، خد عندك الف رواية، ليش انت ما تنسب التعريف لنفسك نسبة للاخرين؟ فاذا على الكاتب المسلم ان يشعر بمسؤولية الكلمة ومسؤولية نسبة الرأي لاصحابه. لما اكو رأي يكون نسبة لاصحابه، يعني اذا اكو رأي نسبة نسبة صحيحة. اما اجي افتري افتراء، اجي ادعي ادعاء، ان اقول دول عندهم هالراي، دول عندهم هالراي. مثلا خليني اضرب لك مثل، يجي صحابي يقول روى فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه واله انه ياتي في اخر الزمان قوم، او ياتي قوم ينبجون بالرافضه، هؤلاء يرفضون الاسلام اقتلوهم. اولا دخل نجي الى لفظ رافضة، هذا لفظ رافضة شو وقت اجي، شو وقت طلع، شو وقت اخترع، هم يدعون ان اخترع ايام زيد ابن علي بن الحسين، ايام زيد، زيد ابن علي بن الحسين يقول لما اجي الى الكوفة عرض على اصحابه حب الشيخين ابي بكر وعمر، يقول فرفضوا فسموا الرافضة. طيب هذا في ايام زيد وين، وايام النبي وين؟ مو الشكل، ايام زيد وين؟ نعم، وايام النبي طلقي اكو اشياء ما خطير. عندنا فرد تاريخ عجيب غريب ملخبط، يعني فرد تاريخ اكو بيه نمط من الفوضى والتهريج ما يبعث على الاحترام ابدا. وهذا واحد انا دائما اذكرها، واحد يقول شفت لي واحد يقول من اراد ان يدخل الجنة فليتعلم السنة. للسنة منو، شنو هي السنة؟ قال لي السنة حب ابي بكر وعمر اللذين تزوجا من عائشة ابنة هارون الرشيد فولدت لهم الحسن والحسين. قلت له تعال هنا نتفاهم، تعال عليهم، انا راح احسدك، احسدك على معرفتك بالسنة لو على معرفتك بالتاريخ. منين لك العلم هذا؟ زين هذا من هالنوع. يا اخي انت جاي تقول ان هذه اخترعت ايام زيد وجدت، وين ايام النبي؟ النبي عبر ثم اقتلوهم. هاي لهجة رسول الله يامر بقتل المسلمين لمجرد حتى لو قدر يرفضون الاسلام، وين يرفضون الاسلام؟ طيب اكو عندنا واحد الان يرفض الاسلام في فرق المسلمين؟ ماكو واحد، يعني حتى اللي عنده شذوذ وعنده بدع ما يزعم ان هاي البدع من الاسلام، ما يجي يرفضها. طيب ياهو اللي يرفض الاسلام اللي يتمسكون ب الحسن والحسين يرفضون الاسلام؟ انا جاي اتبع مبدا الحسن والحسين، انا جاي اتبع مبدا عدل الكتاب، مو اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، وان ولقد نبأني اللطيف الخبير انهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. انا هذا دربي، هذا اللي يلزم هالدرب هذا يرفض الاسلام في نظرك؟ هذا ما ادري شو اكو حكي، لكن ما يخدم وحدة المسلمين، ولا نقدر نحط اصابعنا على بعض الدنابل، لكنه ما نريد احنا الواقع عن شيء لوحدة المسلمين ابدا. في واقع الامر اذا ترجع الى هاللون من التهافت والاقوال والافتراءات ما اكثرها، لكن لا، المسلم يترفع عن هذا اللون من المهاترات، مهمته ان يخدم وحدة ان لا اله الا الله. الاسلام ما جاء الا للتوحيد، دين التوحيد. طيب خلينا نعود للآية. اذا الآية شو تقول له؟ تقول للنبي صلى الله عليه واله قل، عرفنا ان المعوذتين من القران ولا سبيل الى هذه الروايه لا نقبلها بحال من

أعوذ برب الفلق. الفلق ما هو؟ الفلق برأيه، الرأي الأول أن يطلق على الخلق، كل الخلق يسمى فلق. ليش؟ لأن الله فلقه من العدم إلى الوجود، كأنه الخلق كانوا في كتم العدم على تعبير المفسرين. فعلا يعني الإنسان هذا اللي خلق من التراب، من كان بالتراب كان إلى هوية معينة معروف يعني؟ لا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ تراب، القابلية بالتراب، الله عز وجل طلعها إلى الشجر، إلى النبات، النبات أكله الإنسان، تحول إلى نطفة، النطفة تكون منها الجنين، وهو قبل أن يتم ما كان شيء مذكور أبدا، من كتم العدم أفاض عليه الوجود. يا من بدأ خلقي، نبه لي، الله عز وجل أفاض ابتداء عليه الوجود. إذا الفلق يعني عبارة عن الخلق، جميع ما خلق الله عز وجل، هذا جميع ما خلقه هذا يطلق عليه فلق، يعني رب المخلوقات، مثل ما يقول رب العالمين. طيب هذول كونهم وأفاض عليهم الوجود، مرة هذا نقول المراد هذا، قل أعوذ برب الفلق يعني برب الخلق بأجمعهم، ومرة لا يطلق الفلق ويراد من عنده شنو؟ الصباح. يعني إذا انبثقت، إذا انبثق الصباح من بعد الليل، إذا طلعت الشمس وتنفس الصبح، هذا هو الفلق، والمقصود هنا هو هذا المعنى الثاني. زين ليش الله عز وجل أمر النبي أن يتعوذ برب الفلق؟ لأن الفلق يخلص الإنسان من مظنة الشرور كما يقول المفسرون. شنو يعني مظنة الشرور؟ كأنه الليل كل القضايا اللي تنتهي إلى شر أغلبها، مو كلها، لا أغلبها، تصير بالليل. يعني كيف؟ يعني مثلا أغلب السرقات تقع شوكت ليلا، سارق يريد يتستر عن أعين الناس، يطلع في قلب الظلام، يطلع بالليل يسرق. نبه، هذا في واقع الأمر رايح يسرق متاع، لكن وحياتك اكو سراق، اكو حرامية اخطر من هذا اللي يطلع بالليل يسرق متاع. هذا منه اللي يجيك يسرق منك انسانيتك ومودتك، النمام، هذا النمام اللي يجي الى فلان يتملق من اجل مصلحة، يقول له انا تدري فلان اليوم ذكرك بسوء وانا دافعت عنك، ويظهر هذا الى قضية وياك، عنده شغل وياك، شبيه ليش الشكل يحكي عليك؟ والحال هذا اللي يجيب لك التحكي هو جيش التمك، مو ذاك جيش التمك، بالواقع هذا هو النمام، هذا شارق المودة من القلوب. ولذلك هذول لهم عند الله عز وجل عذاب شديد، يعذب عذاب شديد، لأن هذا جاي يشرق شيء أهم من المتاع. متاع سهلة قضيته، خذ له ثوب، شرق له ثوب، شرق له سلعة، ممكن تعوض، لكن هذا إذا شرق المودة من القلوب، إيش راح يخلق؟ راح يخلق إحن وعداوة وبغضاء وشحناء، هذا يعبث بأخطر المقدسات. المفروض أن المودة والحب والعاطف أرادها الله لعباده، أراد الله عز وجل للعباد، للناس أن يأنس بعضهم بالبعض الآخر. فأرجع الليل تلقى السارق غالبا يشرق شوكت بالليل، غالبا بعض الكائنات المضرة ما تطلع إلا بالليل، يعني تلقى بعض الحيوانات، بعض المفترسات طلعتها تخاف النهار، تخشى فتطلع وين؟ تخرج ليلا، تخرج في الليل، تفتك، تتعدى. غالبا الليل في واقع الامر اكو بي احداث تحدث، وهذه الاحداث
تنتهي الى شر، يعني الى ما يسوء، الى ما يسبب السوء او الى ما يسبب الشر. الليالي تلك الليل اكو بي مثلا مؤامرة او مكيدة يقعدون يحكوها بالليل، ولذلك العرب تقول في امثالها هذا امر دبر بليل. ها المقصود ان قعدوا حكوه بالليل والظلام، كأن الظلام مقابل النور، النور بالعكس، النور يفضي الى الوضوح، يفضي الى الانكشاف. الظلام غالبا يؤدي علما، يؤدي الى مجتمع الانحلال، مجتمع السرقة، مجتمع القتل، مجتمع التعدي. ولذلك الله عز وجل جعل الليل للراحة، الانسان يستجم به الراحة. ها وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، تجعل هنا تكويني، الانسان يلبس النوم يلبس الراحة، يهدأ يستقر يستجم، يعوض ما فاته بالنهار اللي تلف من عنده بالنهار يعوضه بالليل للراحة حتى يستأنف مسيرته بالحياة صباحا. بينما النهار لا، للسعي للعمل للحركة للانتشار للوضوح. ولذلك اذكر حادثة يروها المؤرخين، حادثة شنو؟ الفضل ابن يحيى ابن خالد كان وزير الرشيد طبعا من وزرائه والى مكانته، تعرف البرامكة يعني لعبة ودور بالدولة العباسية، دور ضخم البرامكة لعبة. الفاضل كان يتماجن بالنهار، يتماجن في مجلسه، عنده أشياء ما انحلال في مجلسه، قد يكون مجلس طرب، مجلس شراب، مجلس من هالنوع، منادمة بالنهار. كتب له أبوه، كتب له أبيات يوبخه، يقول له هذا عملك مو عمل نهار، هذا عمل ليل، خليه بالليل. ها انصب نهارا في طلاب العلا واصبر على فقد لقاء الحبيب، فإن بدا الليل على وجهه واغتمضت بالنوم عين الرقيب فبادر الليل بما تشتهي، فإنما الليل نهار الأريب ولذة الأحمر مكشوفة يسعى بها كل عدو رقيب. يقول له أنت الليل بادره بما تشتهي، أما النهار حتى إذا الليل بدأ قادما واكتحلت بالغرض عين الرقيب ذاك الوقت إذا ناموا الليل، لأن الليل محل مال هالاعمال. تتامل ايش تفتهم انت من هذا اللون من التراث؟ يعني مو هذا عينا، هذا مفاد الايه بسم الله الرحمن الرحيم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا كل اللي يهمه عما اي شيء يهمه يهم، يقول له تداري الناس لا تفتح عليك الالسن، اما الله ما عنده مساحه عند هؤلاء ابدا، الله عز وجل ما الى مساحه عند هؤلاء. ما شو الفرق هذا هو اذا ارتكب معصيه يرتكبها بالليل او النهار على حد سواء، فطول معصيه هي معصيه يعاقب عليها، لكن شوف دوله ما معتنين بالله، ما يهمه، عنايه بالله عز وجل ماكو. وهاي مصيبه، يعني واقعا الازدواجيه من ألعن الأمراض التي تصاب بها المجتمعات. شنو هي؟ هي الازدواجية. يعني أكو واحد وحقك يريح أعصابك، تجي ليه يقول لك أنا منحرف، أنا أشرب خمرة، أنا منحرف، أنا أعمل هالعمل الفلاني، أنا واضح. لكن هذا اللي يجيك لابس جلد شات وتحته قلب ذئب، هذا يجيك يخدعك باسم الوطنية او يخدعك باسم الدين او يخدعك باسم الاخلاق، نبه اللون ممن يلبسون لباس الانسان وعدهم سلوك تماشيح. نعم من هالنوع، هذول من اخطر ما يكون على الامة، هذول خطر على الامة الواقع. ها
خطر من من أفدح أنواع الأخطار. فهذا يقول له فبادر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار العريب. بينما الإنسان المؤمن يتشاوى ظاهره وباطنه، يعني واضح ذاك هو ايش عنده، تلقاه طاهر طاهر خلاص، اكو واحد لا والله مو طاهر، مبين واضح مكشوف، هذا يريح اعصابك. لكن هذا المزدوج اللي عنده شخصية إلها ظاهر وإلها باطن يتعب اعصابك ويتعب الاخلاق. نعم يتعب الاخلاق. ولذلك الله عز وجل يفتح باب لهؤلاء المرائين، باب من العذاب الشديد. فارجع للموضوع، شوف الفرق بين ليل هذا ها وبين الليل اللي رسم القرآن الكريم الى الصالحين وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اذا جن عليه الليل ها تراه في قلب الليل ينقطع، تشوفه في قلب السحر متجه لمن؟ الى بارئه الى ربه. ويقول هذا ابو الدرداء، يقول تبعت علي بن ابي طالب ليلة من الليالي، ليلة من الليالي تبعته اقبل، يقول وانا من ورائه طلع الى ان وصل الى بعيلات النخل. بعيلات النخل شنو؟ يعني النخل اللي يشرب الماء بعروقه، ما يمه ماء، ما يمه نهر، ما يمه ماء مثلا ظاهر، تشرب الماء بعروقه، يعني في المكان البعيد عن العمران، غالبا يصير في اطراف البلده. يقول شفت راح باطراف البلده، وقف في قلب الظلام، وقفت انا يقول استترت وراء نخله، حتى شو شكو عنده في هالحاله؟ يقول رايته استقبل القبله. ثم رفع رأسه إلى السماء قال يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا متى يستريح من نصب نفسك لغيره أو من نصب نفسه لغيرك. ثم اتجه قال اي رب اولج قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الاقبال عليك. ثم صف قدميه فلم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى اوشك عمود الفجر ان ينبلج. يقول قام تهيأ الى صلاة الصف، صلى صلاة الفجر، لما فرغ رفع رأسه قال إلهي قد انقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا. واستمر يقول في مناجاته. ثم رأيته وضع رأسه سجد على التراب وسمعته يقول لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله صدقا صدقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا. ولم يزل إلى أن رأيتهم يقول سقط على الأرض، دنوت إليه رأيته كالخشبة اليابسة. يقول رجعت رأسا إلى الدار، طرقت الدار طلعت لي خرجت إلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. قلت لها يا بنت رسول الله لقد رأيت علي ابن ابي طالب صنع كذا وكذا. قالت لي هون عليك يا عم، هون عليك، هذه الغشية التي تعتريه كل ليلة من خيفة الله، هاي ليالي ها. مش يقول يقول لأحد الأدباء اخذ ذكر، اخذ ذكر والمحراب ان جن ليله وصنو القنا والشيف ان طلع الفجر وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر تزود منه كل عصر كما اشتهى وما زال للدنيا بمزوده ذخر. ستلقاه حيا في الروائع كلها
وفي كل سفر من روائعه سطر، فإن قيل هذا قبره قلت أربع، أهذا الكيان الضخم يجمعه قبر؟ ولكنه باب إلى معطياته يمد غناه من بشاحته فاطر. هكذا كان صنو السيف إن طلع الفجر، وصنو المحراب إن جن الليل. ورحم الله أبا فراش شو يقول في هذه ميميته الرائعة؟ يقول تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار، والنغم إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. هكذا كان ليل المتقين، ليل الأبرار، ليل الصالحين. هذا الفرق، الفرق هذا الليل عند هؤلاء ما هو إلا نزول إلى الرغبات الخشيشة، والليل عند الأبرار والأتقياء عروج. وين عروج؟ إلى ملكوت الله عز وجل. ها؟ تلقى يقلب طرفه بالكواكب يعرج بروحه، المحاريب الواقع تضم ماذا؟ تضم المحاريب أنماطا من رهبان الليل، إذا جن عليهم الليل عرجوا بأرواحهم. هذه ليالي الصالحين وليالي الطالحين، مثل ما ذكرت لك، مثل ما هي الصورة اللي يرسمها. أعود إذن الآية تقول قل أعوذ برب الفلق بعد من شر ما خلق. تبع لي والله شوي لهالنقطة. أولا أول سؤال يجي يقول ليش الله عز وجل يخلق الشر؟ ليش من شر ما، وليش يخلق للشر حتى بعد يعني أمرنا بالتعوذ من عنده؟ ها؟ أنا لا أخلق العقربة ولا أجي أدور لي إلى دواء إلها، ليش أخلقها من الأول؟ هذا الواقع كلام يعني ما يشتقني. أكو بعض القضايا لابد من عدها. نبه، الله عز وجل عندما خلق كل كائن من الكائنات ماكو كائن يتمحض للشر أو للخير، وإنما قابلية. قابلية، ماكو واحد تقدر تقول هذا خير 100% وهذا شرير 100%، لا. هذا ينولد صفحة بيضاء، يعطيك الكائنات كلها الله عز وجل خلقها صفحة بيضاء. الصفحة البيضاء شو نكتب احنا بيها؟ شو يكتب بيها الامور؟ شو تكتب بيها؟ ينكتب بيها. انا اعطيك ورقة يمكن ان تكتب بيها مكتوب، يمكن ان تلجم لك قلم، نعم تعبث، ما تكتب، تسودها يجي بالعبث. يمكن أن تكتب بها كلام طيب، يمكن أن تكتب بها كلام رديء. الإنسان هكذا، الكائنات كلها قابلية، تولد قابلية، لكن ينبثق عنها الشر، الشر والخير تبعا علماً لمصالح ترتبط بالكون. شلون تبعا لمصالح؟ يعني الله عز وجل عندما خلق النار بها حرارة، ما يجي واحد يقول ليش الله خلق النار بها حرارة؟ ليش خلقها تشوي؟ لا، هي المفروض أن النار لن يكون بها حرارة. ليه؟ لأن الحرارة تستخدم في ميدانها، ما تستخدم للكوي. يعني الآن سكين أنا أعطيك إياه، وليش الله سوى سكين هاي السكين تقطع الأصابع؟ لا، تستعملها في مكانها ما تقطع أصابعك، إذا تستعملها في غير مكانها تقطع أصابعك. ما بالي، كل ما خلق الله، الله عز وجل ما خلق إلا خير. الوجود خير، الوجود كله خير، ولكن هذا الخير توجهه شنو؟ يوجهه العباد إلى مناطق الشر ومناطق الخير. استقرب الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. نبه، لأنهم ظلموا، ها؟ صرفوا الحياة من العدل إلى الظلم، توجه لهم الشر. الشر هو عبارة عن قابل هذا الإنسان. فضل الآن هذا الإنسان استثمره، وحقك أكو بشر إذا تستثمره يصعد إلى مستوى أرقى من مستوى الملائكة. ها؟ إذا استثمرته هذا يصعد إلى مستويات
اكو فعلا الانسانية، اكو بها اشخاص، ذولا الاشخاص وايا اكبر من الملك، لان الملك مجرد عقل ما عنده غرائز. الانسان عنده غرائز وعنده عقل، اذا تغلب على غرائزه وصار عقل وصار فكر وصار عطاء، ها صار يصعد يصعد ويبقى ملازم للصعود. وبالعكس تلقى اكو بعض الناس والله ينزل الى مستويات، يعني اكو بعض البشر ها تقول اذا شفته تترحم على ابليس وتترحم على جميع المنحطين بالدنيا وتترحم على جميع الشرور، بتقول لهالدرجة توصل الطبيعة البشرية من الانحدار لهالدرجة؟ شيء غريب يعني. وحقك قد تلقى واحد يتحول الى دنيا من الخير، واحد يتحول الى بؤرة من الشر، ها؟ كل هاي القابلية هنا موجودة وهاي القابلية هنا موجودة، ها؟ الشرقة معدنة تربيته، هالمعدن هالتربية اللي عنده تاخذ توجه الى مضان الخير او الى مضان الشر، والا ما اكو واحد مولود هو محض شر ولا واحد مولود هو محض خير. تعال انت شلون تربي شلون توجهها. تأمل انت الان، قاموا يعني العلماء قاموا بجملة من الطرق لايضاح هالفكرة. شلون يعني؟ يعني قاموا ياخذون توائم متماثلة، توم مرة تولد تجيب توم، هذا التوم ياخذون واحد مثلا يربوه افرض بافريقيا، واحد ياخذوه يربوه افرض في مكان من الامكنة الحضارية اللي بيها جذور حضارية قديمة. طبعا تجي الى نمط التفكير عند هذا تلقاه غير نمط التفكير عند هذا. هم اثنين هم من بطن وحدة واثنين هم من صلب واحد، هذا تربى بمكان تلقى حاط كتاب يما مثلا دا يشرح له معادلة من المعادلات المهمة او نظرية علمية او نظرية اخلاقية او نظرية اقتصادية مثلا، اجواء علمية اجواء تلقى بها علم بها ترس بها ارتفاع. تجي مثلا واحد من جماعتنا يقعد جاي يدهن بتفك تشوك، تشوف له واحد حتى ضربة كيلة، ها قاعد مربيها الشكل مربيها التربية، ما عنده غير هالتربية العوجة، وش سوي له يعني؟ الله عز وجل مو ذنبه، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، لقد خلقنا الإنسان. شو التفت إلى تعبير الآية؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أعطيناكم إياه صفحة بيضاء نظيفة، ثم رددناه، بس شو رديناه؟ أسفل سافلين، ها؟ خذناه من عندكم ملوتيه، ها؟ مالئي آلام، مالئي قدر، مالئي وسخ، ثم رددناه أسفل سافلين. فالمسألة يعني الله تبارك وتعالى عندما خلق الكون خلق استعداد، هالاستعداد هذا ينصرف للخير وينصرف للشر. هاي نقطة. اذا الآية شو تقولنا؟ نرجع للفرع الثاني. الفرع الثاني قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني هالمخلوقات اللي خلقها اللي بها استعداد للخير والشر انا اسأل الله خيرها واعوذ به من شرها، ها؟ تأمل. انا اسألك الخير واعوذ بك من الشر، يعني الله لا يسلط علي الشر اللي عند هذا. هذا إذا واحد تحول إلى شر أنا أعوذ بالله من شره، أعوذ بالله من اعتداءاته، أعوذ بالله من أن يصل. شو نقول إحنا؟ مو نقول اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، لأنه أكو نمط من الناس، وحقك أكو نمط من الناس يتلذذ بتعذيب الناس. نبأ شادي هذا عنده، يعني شادي منحرف، يعني عند لذة إذا ذبح له واحد كأنما مارس لذة من لذائذه. نعم هذا موجود، هالنمط من النار يلتز بشبك الدماء يعاين إلى الدماء، ها؟ وإلا أرجوك يوم الأضحى
يوم عيد اضحى جه الناس تريد تتقرب الى الله، يوم الموقف، يوم الله، عيد الله الاكبر، يحيى ابن عمر يقول لي الحجاج، يقول لي الناس شو يسوون اليوم؟ والله اليوم الناس يتقربون الى الله بالضحايا، كل من اكو عنده يشتري له ضحيه يضحي عن نفسه عن اهله. قل لي ما رايك اذا اضحي لك بواحد يقول ان الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ يعني هذول جريمته ان يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله. هذا مو نكسه انسانيه ان تشوف فيها العصر بالقرن العشرين تلقى قلم يجي يريد يمدح الحجاج ويريد يصوره ان فرد انسان هذا ظلموه واعتدوا عليه. ظلموه واعتدوا عليه، هذا يمر يشوف الناس المعذبين، آلام المضطهدين، اللذع اللي أصاب أجساد هؤلاء من حرارة الشمس المسجونين، يمر عليهم بسجنة عند سجن مكشوف لا يقي لا من الحر ولا من البرد. طلعوا من عنده 380,000 على أثر موته بمنطقة واحدة وهي واسط، طلعوا 380,000 بيها 120,000 امرأة، ها؟ وطلعهم هذا سجن الديماش، مر على الديماش وذولا يصيحون الله الله أصلحك الله، القيود أكلت لحومنا ارحمنا، ما مسوين شيء، ها؟ القيود أكلت لحومنا، يقولهم اخسأوا فيها ولا تكلموني. هذا مو لما يمر ذكره لازم نفسق على الدنيا كلها، مو نجي نمدحه بأقلامنا، ها؟ ليش تروح بعيد؟ الآن أكو ناس أنجس من الحجاج 10 أضعاف، ها؟ ومع ذلك الأقلام الرخيصة المرتزقة والأصوات النشاز يومية تمدح وتصفق، كأنه البشرية، ما البشرية يعني ما أعرف وضعها أو ترتيبها او كيانها، انها بي لازم يبقى بيها قدر ولازم يبقى بيها ألق من النور، كأن الدنيا لا تتمحض للخير ابدا. كون تلقى معسكر هنا فريق في الجنة وفريق في الشعير، نبه يعني شدد اكو فرق بين انسان يمر ويسمع الناس المعذبين ويسمع آلام البائسين فيتلذذ وينظر إلى الدم الحرام المشكوك أمامه فينتشي، ها؟ تعتريه لذة وهو ينظر إلى الدماء تشيل. واحد لا ولا يعني شوف الفرق، شوف الفرق الكبير اللي قد تلقى بعض العباد يتألم أفرض ويتألم من تألمه. شلون؟ والله انتبه لي هالنقطة. واحد أبو ذر رضوان الله عليه يقول والله لو وضعني ربي جسرا على جهنم وأمر الخلق أن يعبروا علي لما شكوت، لأن إذا شكوت أنا أقوم أكل بقلبي مثل ما أقول، يعني أتألم من شكواي. المفروض انا اني ارى ما يفرضه الله عز وجل علي هو محض الصواب ومحض الحكمة، ها؟ زين هذا الرجل اتأمل اللي بها اللون من العطاء، بها اللون من الانسانية والتربية، هذا كان الرجل يمر فيأبى ان يسيء الاساءة البسيطة لمن شاهم في آلامه. نعم اكو جماعة شاهموا في آلام ابي ذر لكن ما وقف منهم ابو ذر موقف، ما وقف منهم ابو ذر موقف يتنافى مع النعمة الانسانية التي كانت تحتمل في داخله، هاي النفوس اللي يربيها الدين يخليها تستعرف حتى الالم في داخلها لئلا تؤلم الاخرين. تذب على روحها الألم بس لا يطلع من عندي، ما يمكن أنا أعتبره أنا راح يألم الآخرين.
هاي النفوس تصعد الى مستويات، شو تتنبه؟ اني غفرت لظالمي ظلمي وشكرت ذاك له على علمي، ورأيته اسدى الي يدا لما ابان بجهله حلمي، رجعت اساءته اليه واحساني فعاد مضاعف الجرم، ورجعت ذا اجر ومحمدة وغدا بكشف الوزر والاثم، ما زال يظلمني وارحمه حتى بكيت له من الظلم. نبه، اللون العالي من التربية، هذا اللون اللي يربي الدين واللي تربي الاخلاق، بينما البعض لا، مثل ما قلت لك تلقى هذا قد يتلذذ بشبك الدماء. يا اخي قد مثل واحد، اضرب لك بسيط، قد لوحة من اللوحات اللي رسمت في تاريخنا، مر المنصور الدوانيقي، مر اكو طفل العبد الله ابن الحسن، ذولا اخذوا آل الحسن تقريبا 15-16 واحد، حطوهم بالسجن، بسجن ابن هبيرة بالكوفة، ومر هذولا وين يعني السجن تحت بالظلام بعمق الارض، طفلة وقفت تلقت موكبة قالت له ارحم كبيرا سجنه متهدم، ارحم كبيرا جسمه متهدم بالسجن بين سلاسل وقيود، ان عدت للرحم القريبة بيننا ما جدكم عن جدنا ببعيد. ها حتى هذا ارحمه، هذا عمره 75 سنة منحني، هذا عبد الله ويا المسجونين وهذا في قعر السجون ارحمه. لما سمع قولها قال هاي المن تريد؟ قالوا له هذه من اطفال عبد الله ابن الحسن، هذه تسترحمك تستعطفك العبد الله. قال ها لقد اذكرتني، هذه ذكرتني بهذا، لقد اذكرتني هذا، وين حطي؟ قالوا له بالسجن، سجن ابن هبيرة. قال لا، نزلوا للسجن الاثقل للمطبخ، للظلام اكثر بعد نزلوا. شوفوا له فالسجن اشد. ها يعني هاي كانت تتصور انا راح تحط اصبعها على موطن الرقة في نفسه، راح تحطها اصبعها على موطن الرحمة عنده، اذا عنده موطن للرحمة هذا يقولها لا لا، هذا انت ذكرتيني به، خلي الان انزل الى قعر السجون. ارجوك شلون يعني النفسه، شلون الاستعداد للشر وشلون الاستعداد للخير. ها هذا اللي يصل الامر بالنفوس الى هذه الدرجة، الى هذه الدرجة من الضعة، الى هذه الدرجة من الحطة، تصل النفوس الى هذه المستويات. والا بربك اتأمل، صارت يوم الطف، صارت يوم الطف قضايا غريبة في بابها. تتأمل الحسين انقتل خلاص ما ظل بعد، اصحاب صرعوا على وجه الارض، المعركة فاضت بالدماء وبالاشلاء، هذه اللحظات الحسين باخر لحظة من لحظات حياته تهجم الخيل على المخيم. يتنبه لهم الحسين يقولهم يا شيعة آل ابي سفيان، ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، كنوا احرارا في دنياكم، كنتوا ناس رجعوا الى طباعكم الى فطركم السليمة، كنوا احرارا في دنياكم، ارجعوا الى احسادكم، كنوا عربا كما تزعمون، انا الذي اقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح. شنو كانت؟ انكفأت عليه الخيل والرجال، وقسم راحت الى الخيمة. ها اللي بالخيمة اوقدوا النار بالمخيم، والخيل والرجال اللي عادت اليه مرت على جسده الشريف. ولذلك ترى يميل البعض الى ان الحسين وطأوه وهو حي في بعض الحالات، ها مو يقول تطأ الشنابك وجهه وجبينه والارض ترجف تارة وتزعزع،
وراي لا والله انه دول قسم عندما راحوا للخيمة وهيجوا هالعيال والاطفال خلالك الحسين يقوم ويقول والله عبارة لبعض المؤرخين تبعته على اللوعة يقول جعل ينوء برقبته يعني يحرك رقبته يمينا وشمالا جعل ينوء برقبته يقوم ويقع يقوم ويقع يقول

0: أعيننا، امنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي، لا تخلوني أشوف دمعة من دموع هذه النساء، امنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. وأخته تبعت بصوتها إليه: خويا الخيل جت وتعدلت الحد وخيامنا ما بين حد، بمن بمن خويا القلب يضمد. وبالفعل بقيت على هالهيئة، مرت عليها ساعة، مهمتها تشكت هذا الصبي، تركض وراها الطفلة تهديها الى ان جن عليها الليل. ما ظل عندها الا خيمة واحدة جمعت بها العيال والاطفال ايتام الحسين، ووقفت على باب الخيم: خويا المن بعد حجيل من واي من واي ظن انقطع وانقطع رجواي، انا ديك ما يشجيلك مداي ولا تسمع عذابي ونخواي، احمل ضيعتي بعدك ضعنا في يد النايبات حسرة بوادي، او ما تنظر الفواطم بالاسم وستر الوجوه منها الايادي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك خير الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شر الدنيا والآخرة، من اللهم على مرضانا بالعافية. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: أريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وما يصح واحد يواسيها بكسرها. كل سنة تصورها ترجع من يسرها.

خادم الحسين الشاعر بشار العباد يا غازي. راحت ويا الروس تمشي الدرب كله، الحمد لله رجعت من الشام عدله، الحمد لله

من على الناقه هوت ميت على قبره، من على الناقه هوت ميت على قبره، ذكرت سيف الشمر من حسن ناحره، ذكرت سيف الشمر من حسن ناحره، شمت تراب القبر كل ظنها.

من تودع أبو اليمة بأربعين وين راح تروح زياد.

0: سين ترجع.
1: قالوا في الحسين.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أساً غامض وحنيناً خارقاً للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل، انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

حسن مسلم المطور ابويا اللي يسكت حرمله ما ياخذ كربله ويهدم قبضها ويهدم على علي ربينا لك ولد سمينا هم حشد تنذر لك رقبها تنذر يلا بالتمكيت موعهد منعوفك للأبد من تذقر حربها من تذقر ايوه شايب من يطب يضحك سن الحرب صاح الطب غضبها صاح الطب على علي شيابنا يطبون حفاي يحطون لون وطعم بالماء

0: الوادم ينحسب مجنونك ينكتب بالخادم ينحسب مجنونك ينكتب تشهد للقيامة تشهد يالله بالموكب نجتمع نبجيلك مو دمع دم ينزل علامة دم الله من المواكب يرتفع صوت
1: شنو هالصوت
0: ما نتركك يا حسين للموت من المواكب يرتفع صوت
1: ما نتركك قلنا قلنا قلنا
0: يالله من المواكب يرتفع صوت ما نتركك

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذا تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

0: اخواني اليمنى رجاء بلا حج. ما اسمع بس اليمين.
1: هاي العقل اللي تحكيك اليوم.

تنور عيونك تاكل ما شافت نوم. هاي العقل اللي تحاكيك اليوم ودا

شفوني الصاطم والرمل امتوني جم مصا يا ابن مو عقوم صابر.

الى الشيخ عبد الحسين ابو شبر.

لا صوتك سمعت ولا أدري وين، وشبحت عيني ولا أنا شاهد بالعين، متهشم ضلوعك يا خويا صبيا، ولان راسك عيد شتالك، ولان راسك عيد شتالك، ونحرك يجري بدمه، ولان راسك عيد شتالك، اول نحر يجري دمه، اول سمارد قلبك خويا وما تدري عقبك اجمل.

0: سوا سوا.
1: جارت الدنيا علينا عنك ريح
0: سوفوان.
1: يا حسين يا ابن امي وانا بالحال يا حسين يا ابن امي وانا بالحال ذكرت الوصي يا ودعت عند عيال وذكرت يا ابن امي الخيام بالاطفال ذكرت العيلي لوشي في خليل انذال وهل وجعاني بصيوانه وحده ولا اخوه وياه وهل وجعاني بصيوانه وحده ولا اخوه وياه اهتم بحاله وحالك لا اهتم باطفالك اجم مصاب
0: يا ابن امي سوي

0: نغات نغات
1: يا حسين يا ابن امي وانا بالحال يا حسين يا ابن امي وانا بالحال ذكرت الوصيه وداعت عندي عيال وذكرت يا ابن امي الخيم بأطفال ذكرت العالي وشفت خلي الانذال وهلي وجعاني بصوانه وحده ولا اخوه وياه اهتمي بحاله وحالك لو اهتمي باطفالك اجاب

هلا هلا جارت هالدنيا علينا. كم مصاب؟ عفتك بالحالة جسم غلت ربان عفت

ما حد طفاه صوانا بنار تلاب غيري ما حد طفاه أنا لريحتي وطفيته وعني جت على حاميته أجمي

0: هلا هلا بك.
1: روح
2: كرحنا وردي انا تشمصا وقضيت ذاك اليوم.
1: منو راح؟ منو بالخدمة؟ لا شيخ عبد الحسين ابو شوقي.

الباب غيري ما حد طفى انا لريحتي وطفيته وعني جت على حاميته اجمي

0: وقضيت ذاك اليوم بالحال شو صار.
1: ممنون غاتي، بالخدمه بالخدمه بالخدمه بالخدمه بالخدمه. ايوه
0: وقضيت ذاك اليوم بالحال ايش صار، اطفال متسحقه بخيل الاشرار، وعيال مسلوبه وخيم تلعب نار. وقضيت ذاك اللي الاخطار، اطفالك اتفقد كم طفي الضاع وتاه، اركض من وادي الوادي ولس
1: بلا جواب بلا جواب.
0: اركض من وادي الوادي ولساني بخوف ينادي، كم مصاب اللي شفناه. وقضيت ذاك اليوم يوم اكبل، وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار. وقضيت

0: الشرار وعيال مسلوبة وخيم تلعب نار وقضيت ذاك اللي للأخبار أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أركض من وادي الوادي ولسان بخوفي نادي كم من صعب شفناه كم من صعب شفناه وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار.
1: So, what?

اشرار وعيال مسلوبة وخيم تلعب نار. وقضيت ذاك الليل الاخطار اطفالك اتفقد كم طيف الضاع وتاح اركض من وادي لوادي ولساني بخوف ينادي كم من صعب شفناه كم من صعب شفناه. أصبحت وشلون أصبحت بي روح أصبحت وشلون أصبحت بي روح بضلوعي نار مصابك بقلب جروح جابا وإنه قوة دون نروح تربي غيدة عيني وجفنها مشبوح وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه راح الجاني حامينا والشام تظل حادينا كم من صعب شفناه اصبحت وشلون اصبحت بيا

ابنها مشبوح وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه راح الجان يحامينا والشام تظل خادينا كم مصاب شفناه ردنا نودعكم على القاع اجسام ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا مرنا بصيري خت ايتام ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا مرنا بصيري خت ايتام بنوح العرى ملي والحزن والالام بصبر العليل الصابر وعليه السياط عداه بصبر العليل الصابر وعليه السياط عداه عنو ودعناكم يا ابن امي وفارقناكم كم مصاب شفناه كم مصاب شفناه ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عالنوق مرينا بصيري خت ايتام بنوح الهرى ملو الحزن والالام بصبر العليل الصابر وعليه السياط عداه عنو ودعناكم يا ابن امي وفارقناكم.

عن حالي وعن حالك ينشدوني. عن حالي عن حالك غدا ينشدني، من شاف ما واحد يجي يساعدني. طالت على ايد طالت علي ايد وغيد يحددني. انا اللي ذي ما واحد مشاف

منكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسب وما حد ينهاه وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهاه كان يطلب بينا ساره وينظرنا يسار قباله كم من صعب شفنا عن حالي وعن حالكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهاه كان يطلب بينا ثاره وينظرنا يسار قباله كم من صعب شفناه آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد لسان زيانة براح يحكي

0: آه يا ابن أمي شا سالف لك بعد، آه يا ابن أمي شا سالف لك بعد، لسان زينب راح يحكي لك شدد، وياكم النوم من العيون انفقد، ولا اخدكم بعد تغفى عيوني. حال من كانت يسير على الهزل، حال من كانت يسير على الهزل، بعائلة تكلفت بدموع التهل، سلمتني خويا كم طفلة وطفل، سلمت نهل الضعون ضعون. شحال من كانت يسير على الهزل، شحال من كانت يسير على الهزل، بعائلة تكلفت بدموع التهل، سلمتني خويا كم طفلة وطفل، سلمت نهل الضعون ضعون. رحت يا ابن امي وبضلوعي النار، من مصايبكم ومن جور الاشرار، خويا تنشدني على عيالك اش صار، يا تقوم تشوف صدمتونا. شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، ابن مرجان على زينب جسر، وشم نذل وشم نذل صوته على متون انكسر، وتدعي استعفت القوم ديونه. شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، ابن مرجان على زينب جسر، وشم نذل وشم نذل صوته على متون انكسر، وتدعي استعفت القوم ديونه. وشف الذاك يزيد بالنقمة عشد، وشف الذاك يزيد من نزيد نقم، وشف الذاك يزيد من نزيد نقم، ذاك جد بيتنا يا ما خدم، لن يريد لن يريد بمجلس يبيع الحرم، لن يريد بمجلس يبيع الحرم، يوم يعليها وتشوف عيونه. وشف الذاك يزيد من نزيد نقم، وشف الذاك يزيد من نزيد نقم، ذاك جد بيتنا يا ما خدم، لن يزيد لن يزيد بمجلس يبيع الحرم، يوم يعليها وتشوف عيونه. فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة خادمة يحبها الوادم يزيد، فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة يحبها الوادم يزيد، شوف اخو عبر قبته طاق الحديد، شوف اخو عبر قبته طاق الحديد، وهي ذبلت بالدموع جفونه. فاطمة الوصتني بيها يريد خادمة خادمة يهبها للودم يزيد. شوف اخو هبرق بيته طاق الحديد وهي ذبلت بالجف وهي ذبلت بالدموع جفونا ولا
1: بك ننتصر بك نقبض على شفار السيوف لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: أنا زينب يا من بحماك محمية هالليلة أريدك تنزل ويا زينب لساحة كربلاء هناك شوف الشافت بره

0: رحت للكوفه. شنو عمي؟
1: مشيت وروس اخوت تظلل علي، مشيت وروس اخوتي
0: يا صاحب الزمان نظرة،
1: مشيت وروس اخوتي تظلل علي، يا حسين عيالك مجتوفة مشبية وطبت للكوفة مولاي.

الكوفة دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد يا صاحب الزمان يا ابن الحسن دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد وبعيني شفت راسك يا ابو السجاد دخلونا دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد لا تكتم صوتك سمعا للحجة دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد وبعيني شفت راسك يا ابو السجاد وشبلك علي وياي بجامعة من قاد اي والله وشبلك علي وياي بجامعة من قاد ومن بعد الكوفة ولوعتها للشام العيلة تعنتها

فاهم بالشعر. وصلنا الشام ولقينا الهضم، والله بالشام وبمجلس يزيد اسمع صريخ ايتام. انا وبمجلس يزيد اسمع صريخ ايتام، يا هضمة يسرنا ولوعة الايام، يا شدة نقدر نحملها ردت كل حرة بمحملها. اي والله يا شدة نقدر نحملها ردت كل حرة بمحملها. وصلنا يا استعار بينا سعير الهم، وصلنا ومثل اوصالك طاحت يا حبيبي يا حسين. وصلنا يا اي وصلنا يا خويا من اليسر للطاير.

الحزن والهم تعنت تعنايت بفجيل النايب روحي تعنت يا اخو زينب الك زينب الله اكبر يا اخو زينب يا اخو زينب الك زينب تعنت والله قوم استقبل الجانب سبية الك حالة لا لا

جور الدهر ينشاف لناظر بجت ما بعد ينشاف زينب والله طول هل ما كان ينشاف زينب طول هل ما كان ينشاف يصير تروح لولاد الدعية يا الله

اللي يحب هذه الليلة يواشي السيدة بطلة كربلاء قاضية الحاجات زينب، يقوم على حيلة رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. اللهم صل على محمد. أعزائي اللي لابس ملابسه في مجال خلفكم ده أشوف فضاوة شوي افتح المجال حبيبي، بارك الله فيك، أجرك على الحجة صاحب الزمان إن شاء الله وصاحب هذا المكان، ارجع للخلف، بارك الله فيك، بارك الله بالنشامة، مأجورين إن شاء الله وموفقين لكل خير، أجرك على الحجة حبيبي صاحب الزمان، مأجور حبيبي، ارجع للخلف، في مجال خلفك، ارجع حبيبي حتى يأخذ راحته اللطام، جزاك الله خير الجزاء. وأطلب من خدمة الحسين الجميع إن شاء الله لطم ثقيل على هواك، لا تستعجل، جزاك الله خير الجزاء. من اليسر يا عباس رجعت ضعوني، يا عمي من اليسر يا عباس رجعت ضعوني، اقعد يا راعي النوماس عاين امتوني، اسمع زينب شد خاطبة، من اليسر يا عباس رجعت ضعوني، اقعد يا راعي النوماس عاين امتوني، شوف اش جرالي خويا، شوف اش جرالي، من اليسر يا عباس رجعت

شوف ايش جرالي خو ايدك ايدك باي على الحجة من اليسور من اليسور يا عباس اقعد يا راعي النوماس اقعد يا راعي النوماس هاي نمتوني من اليسر يا عباس رجعت ضعيف

علي خويا شوف ايش جرى من اليسر يا عباس. بارك الله بكم بارك الله. مأجورين مأجورين موفق لكل خير. من اليسر يا عباس رجعت ضعف.

0: رجعت ضعوني اقعد يا راعي النوم هاي نمتوني شوف ايش جرالي خويا شوف ايش جرى
1: ايدك ايدك ايدك بايع الحجه
0: شوف ايش جرالي خويا شوف ايش جرى من اليسر من اليسر يا عباس رجعت ضعوني اقعد يا
1: احكي شباب
0: من اليسر من اليسر
1: ماجور ماجور
0: رجعت

خويا شوف ايش جرالي بعد شوف شوف ايش جرالي خويا تيع تيب عون ودا

بلا كلام رحم الله والديك جزاك الله خير الجزاء. تيع تيبعو ودت زينب

بيوم يا الحادي صاحت انخاك ارحم دليلي انا العقيله ترجاك مرني بكفيلي يا الحادي صاحت انخاك ارحم دليلي انا العقيله ترجاك مرني بكفيلي ارد اشكي حالي خويا ارد اشكي حالي من اليسر من اليسر رجعت رجعت ضعوني اقعد يا رهاب.

0: شوف شوف ايش جراني خويا، شوف ايش جراني.
1: ايدك ايدك.
0: شوف ايش جراني خويا، شوف.

0: صايب تدرين قطعة وجفوفة عطوفة وعينة تعتبين حالك يشوفة يم المصايب تدرين قطعة وجفوفة عطوفة وعينة تعتبين حالك يشوفة صاحت يا غالي
1: شنو
0: خويا صاحت يا غالي من اليسار من اليسار
1: هلا هلا اقعد يا راعي
0: اقعد يا راعي
1: عين عين
0: عين امتوني من اللي
1: هلا بلا كلام بلا كلام اي جاو جاو بلا حكي رحم الله والديك
0: عين امتون شوف ايش جراني شوف ايش جراني خويا شوف ايش جراني خويا خويا شوف ايش جراني خويا
1: الى الشاعر الاديب السيد سعيد الصافي الرميثي
0: ويل حادي سمع ونت هل يمشيده ومن عباس خوها شين هلي تريده

بعيدة يم المصايب تدرين قطعة وجفوفة حطوفة وعين تعتبين حالك يشوفة يم المصايب تدرين قطعة وجفوفة حطوفة وعين تعتبين حالك يشوفة صاحت يا غالي خويا صاحت يا غالي من اليسار من هلا هلا

عن غابه خيل طالت لو يناشدني يا بالفاضل درب الشام بالون قضيته تحكي لك من الايام هم الحويته يا بالفاضل.

0: حسود الليا من اليسور من اليسور يا عباس رجعت ضعوني اقعد اقعد
1: اقعد يا راعي النوبه
0: عين عين امتوني من اليسور الله لا قصر سانك دنيا واخره

خويا اي والله شوف ايش جرى لي خويا قبل ما انا وخت يا

قبل ما انا امخت يا مقابر ناقتها قبل ما انا امخت يا مقابر ناقتها هوت مثلي الغصن حضنك بشوغتها

0: ذاتها ونت على الأرض ما جت الونتها هل ونت والأرض ما جت الونتها صاحت يا ذغر بدنياي قد من عفتني حان الوعد يا وفاي يا العاهدتني صاحت يا ذخر بدنياي قد من عفتني حان الوعد يا وفاي يا العاهدتني جاوب سؤالي
1: من اليسر يا عباس
0: من اليسر يا عباس اقعد يا راعي اقعد يا راعي من اليسر يا عب
1: مأجور مأجور حبيبي
0: اقعد يا
2: راعي
0: شوف ايش جرالي خويا شوف ايش جرالي اي والله شوف ايش
2: جرالي
0: يا موقف اذكره و

0: بين الحرم والأطفال حيرني دهري ما نشف دمع الهمات وش كثر صبري بين الحرم والأطفال حيرني دهري ما نشف دمع الهمال وش كثر صبري ما عندي والي خويا ما عندي من اليسر يا عباس
1: من اليسر يا عباس
2: قالوا في الحسين.

0: أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيرا من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانتي نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين، وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقا صدوقا للمسلمين.
1: هنا وبعد دراسة عميقة إذاعة جامعة المستقبل.
2: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
0: قالوا في الحسين.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

حن عندك رد علينا. لو انت مأمن بيه جاوبنا.

كان هي تقول احكي الواقع تجنب عن البهتان.

خلنا نستمر شوي نصفي الجو وجاي نطلب.

أهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان هالفكر والله

حقيق عرفي نصري راحت هالكلمة نسيلك لا ظلت بالأذهان.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أصرهم حرب تنعاد بخطاب علي السجاد، بقصرهم حرب تنعاد بخطابة علي السجاد. يا أيها الناس،
3: أنا المعرف
2: منين من جديد.

والفصاحة والعلم شمعة وشجاعة والمحبة والحلم سمعة.

البضعة وانت انا النبي وحدا حسبنا من المختار حسبنا من الطيار حسبنا من المختار حسبنا من الطيار من عدنا صديق كلمة ما تصير اثنين مهديها تطبيق ابن الطاعن برمح الله من عدنا صديق كلمة ما تصير اثنين مهديها تطبيق ابن الطاعن برمح الله قصرهم

ابن المن غديركم ما سلم ظهر. اي والله اي والله انا ابن المن غديركم.

ديكم نفسي ديكم كتلتي الزهرة ايديكم نفسي ديكم.

0: حرارة وانت تعذري هلا
1: كوم داسك على
2: صدرك شفتكم بدون احساس شفتكم بدون احساس بديكم فصلتوا الراس شفتكم بدون احساس بديكم فصلتوا الراس بغضا بحيدر الصدر الخيل جت صوبين
0: الله الله الله الله

مولاي وقت خلى ابن مكة ويصطفى بدي و... اي والله وقت خلى ابن مكة والصفا بديوان وقت خلى ابن مكة

عرفت العطش كتال نسيت برقبت عيال عرفت العطش كتال نسيت برقبت عيال عرفت العطش كتال نسيت برقبت عيال يا مرخص الماي صار برقبته سكين من يقنع

0: دوره برسالة وما
1: اي نعم حقك ابوي حسام الحمزاوي.
0: كل واحد اخذ دوره برسالة وما

هاي رسالة محمد هاي رضات نرد حفاي برماد الخيام يكمل افتخار حسين وانا ويا الايتام ابن الطاعن برم برماد الخيام يكمل افتخار حسين وانا ويا الايتام ابن الطاعن برم قصرهم.

أنا اللي نحامي الناس مني احنا اللي نحامي الناس من النار ويا يقولها

يا أبا عبد الله قميص سيل دول معلول والمحتاج.

بنقاطع الأصلاب ولمفرق الأحزاب، بنقاطع الأصلاب ولمفرق الأحزاب، ضرب الخراطيم هو الضارب بسيفين قسمها تقوى.

0: ذهب
1: ببانك وطغيانك وقدرك هذن كلهن هذن كلهن حطب ينشافني بقبرك هذن كلهن حطب ينشافني بقبرك
0: أذكرك من الطاووس علي اللي سحق عالروس أذكرك من الطاووس
1: علي اللي سحق عالروس
0: أذكرك من الطاووس
1: على اللي سحق عربة
0: أذكرك من الطاووس
1: على اللي سحق عربوس
0: طحن الرحى يصير والشاهد أحد وحنين من كل جهة يدير ابن الطاعن برمحة طحن الرحى يصير والشاهد أحد وحنين من كل جهة يدير ابن الطاعن برمحان إلك أصلهم حرب

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق. حسين
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: الأب الأب والله السيد عبد الخالق المحنى.
1: الله الله الله لا ماكو تعب والأحلى لو طال الدرب يا طبع اللي يحب.

الله الله ما يهمنا الجبل والوادي نعبر كم بحر اذكر خنصرك يا الغالي يسوى كم نحر

0: حكوا فاسعد على اول اشاره
1: علي علي علي
0: اذا شفت اذا

تسعة خنف ديلك واحد اللي يمشي لك تسعة خنف واحد بعد تسعة خنف ديلك واحد والمهم نزورك واكثر نضحي لك اذا شفنا المناره اكو فزعه غياره اذا شفنا المناره اكو فزعه غياره علي اذا شفنا

شنو الله موكب للخدم واصحابه لهجتهم هلا هلا اسرع بالمشي يا زاير هذه كربلاء امشي الخطوة

الباب وتتقبل اجي انا بتنتظرك وتقلك عطش سبيل سيار قلها

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزا لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: كلما اقتربنا من الأربعين
1: زاد القلب ألما
0: وزاد اللقاء لهثة.
1: طريق الحسين،
0: كعبة المؤمنين.
2: يا هلا بزوار، يا هلا بزوار، يا هلا بزوار.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: ربيتني
4: وتارسني،
3: ما اريد
4: اروح
3: حبيبي حسين. رب

شاوى ان يمشي القلب مشلوع. ابو علي شاوى ان يمشي القلب مشلوع.

0: لي وارتاح.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يخلص حكينا وتبقى بس كلمة، يخلص حكينا وتبقى بس كلمة. الله يا عالم الخدمة، يا الله.

الحشر يا عمى كل من يضدها بالحشر يا عمى الله يا الله الله خبر عني لهادي خبر انزل انزل فدوائي.

بهاي المجالس تنزل الرحمة، بهاي المجالس تنزل الله.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: رافع راية لل والله عظيمك واعد مساكته ساكته واسفة عم صاحب الزمان هذا الجواب إله أهلا يا مولاي يا أجمل مشاء أهلا
1: حبيبي
0: رافع راية

اهدم الشاية واقف وقفة الرايع لوعدي سويها بعد قلبي مر يا سيدي بدربي

زينب لا ترجعوا ايدي واشرب احب اقول يا من مشيتك حلوه شرف موكبي فدوه تدرب جيتك تسوى وانا ادبك ادبك شايل مايك وانحب روح السيدة زينب لا ترجع ايدي واشرب احبك احب مولاي لا تكسر ندخيلك مرني من تمر بالمواكب من تمر بال لا تكسر ندخيلك مرني من

0: صالح الليلة يمر علي بانتظاره
1: مولاي ويدعى

اللهم كن ناصر الأجمل وعزاير، كن حافظ للمسافر وعينا عينا. اللهم كن قائد واحفظ سيد القائد واحفظ

يلا يلا قول رافع راية رافع راية لل شباب شباب صاحب الزمان رافع راية.

يا ان شاء الله المهد بهاي الزياره هل مشى يا انصاره هل مشى يا انصاره كلها تنطر بشاره

الجمعة يمكن شاهد الطلعة الرشيدة. يا صاحب الزمان المهد بهاي الزيارة، هل مشاي أنصار مهد بهاي الزيارة، هل مشاي أنصار كلها تنطر بشارة.

ويانا المهدي يمشي ويانا المهدي. أمني تورج واي يا أجمل فدوى روح له. أمني تورج واي رافع رافع راية. هلا قول قول يلا. أهلا يا مولاي يا أجمل. أهلا يا مولاي. هلا رافع راية. سيد دخيل صاحب الزمان لخادم صاحب الزمان ميثاق الحمداني.

0: انت حابل الله واريد ان الزم ايدك يا وجودي
1: يا وجودي
0: ايه تمشي لابو اليمه فدوى لاسمك واسمه يا تمشي لابو اليمه

لك وابحث عنك بين الزوار دورك كامرت الحب شايل واطلب بلك تمر أصاورك وابجي لك عينا يا أجمل

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

امشي بلاها الجمره وهاي الحسره وهذا الراي ما امشي بلاها الجمره وهاي الحسره وهذا الراي والكسخه بهاي الراي على المشايه تصير فيا والكشخة بهاي الراية على المشاية تصير فيا والفزع الهل من ناصر كان بالعاشر جايب ماي والفزع الهل من ناصر كان بالعاشر جايب ماي عن الهيهات تعذر هاك المنحر يا مولاي عن الهيهات تعذر هاك المنحر يا مولاي عن الهيهات تعذر هاك

حبيبكم الطيب الغالي السيد الجليل السيد عبد الخالق المحنة. واللي يمشي محزم عازم مثل الهاجم على العدوان. واللي يمشي محزم عازم مثل الهاجم على العدوان. كان فارس بالحب دارس فزعة عابس بالميدان. كان فارس بالحب دارس فزعة عابس بالميدان. من زغر براس تربع حب الأنزع مو شفلان. من زغر براس تربع حب الأنزع شفلان. يكفيني عندي الأروع لا ما أسمع يا هلتا. يكفيني عندي الأروع.

صدر وبكل عام أنا ليوصل ما أعثر دوم تصدر وبكل عام كان ساحق صدري يزيد وقلبي يهيد من الآلام كان ساحق صدري يزيد وقلبي يهيد من الآلام من الطف تسطع شمسي وفارض نفسي على الحكام متصدي وصاحب فكرة طيب عشرة وقلب خيار متصدي

ويعزم بالزوار كل موكب شايب يخدم هيبة ويعزم بالزوار خادم وبدرب الجنة اش تطلب منه يقل لك صار الله خادم وبدرب الجنة اش تطلب منه يقل لك صار بالحر بهاي الهيمة وينصب خيمة ويشعل نار بالحر بهاي الهيمة وينصب خيمة ويشعل نار مشغول وناس النوم ويركض دوم وليل نهار كم شكرا هالشي بيتي يستاهل وين ذكره من نوصل ليل كافي

ناداني وينك وينك قلت لو عينك ابشر جاي مسموع بكل مكان بكل اذان الصوت وياك ناداني وينك وينك قلت لو عينك ابشر جاي اتقطع هما ارجع هاي التوقع توصل هاي اتقطع هما ارجع هاي التوقع توصل هاي تأمرني وان الخادم والمهايم مو شرع تأمرني وان الخادم والمهايم مو شرع وعيونك لو ازحف مو امشي اصل لك لو مني روح كل شيء وعيونك

نتوعد وعدناه ما ننسى ذاك الهدد من نتوعد وعدناه ما يقدر يا ما دمر يا ما فجر ما خفنا ما يقدر يا ما دمر يا ما فجر ما خفنا ما يقدر يا ما دمر يا ما فجر هددنا اليوم وباكر بس بالآخر ذلينا هددنا اليوم وباكر بس بالآخر ذلينا هددنا اليوم وباكر بس بالآخر ذلينا هل موقف يرفع راس من العباس تعلمنا هل موقف يرفع راس من العباس هل موقف يرفع راس من العباس ما نخضع ادعي

نخضع عد عينك يا الغالي رايتنا من عالم الله لو ما لهفتي تسبق خطوتي ها لو ما ليش عمي الله الله

يا العاشر لو تنعاد وهاي عداد الكل هبطة يا العاشر لو تنعاد وهاي عداد الكل هبطة من يوصل خيمة زينب منه اللي يقرب يا رجع من يوصل خيمة زينب منه اللي يقرب عشاق ونمطر ويل نخلي الخيل بلا خيال عشاق ونمطر ويل نخلي الخيل بلا خيال والشط وما ينحمله ونروي المولى والأطفال والشط وما ينحمله ونروي المولى والأطفال بس أشر وش كم مليون يحظى باشفانه حيدر حيدر حيدر بس أشر وش كم مليون يحضر باشفانه حيدر حيدر حيدر الله.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وهم مشابقهم بعده ما كانوا مدوا يتلاقون هم مشابقهم بعده ما كانوا مدوا يتلاقون مغزر يا زاد حسين انخلطوا ما كان اثنين مغزر يا زاد حسين انخلطوا ما كان اثنين.

القصيدة لخادمكم عم فدوى. اسمع. من أول يوم الطب لهم حسبوا واحد من عدهم، من أول يوم الطب لهم حسبوا واحد من عدهم، وقعدوا سفرتهم وحدة ومحلة القعدة بذاك اليوم، قعدوا سفرتهم وحدة ومحلة القعدة بذاك اليوم. فاقوا زاد بن الزهرة وعشرتهم صارت عشرة، فاقوا زاد بن الزهرة وعشرتهم صارت عشرة.

0: فكوا يا رشق حسين دقل بيتك كله بكيفك بعد امك جيتك خير واعذرنا على التقصير بعد امك جيتك خير واعذر يلا بعد امك جيتك خير واعذر
1: خلنا اسمعها يلا
0: على التقص

0: اسمح القصة ايش ها تعبت
1: عفا عفا
0: اسمع من طرف فجر الله عليهم رادي روح هذا الزاير رادي روح

ريحت انتم مثل اهلي وازود قال لهم الله ليشهد انتم مثل اهلي وازود راح امشي وما انساكم انا وياكم روح بروح راح امشي وما انساكم انا وياك روح بروح من شال الرايه وراح راحت ويا الارواح من شال الرايه وراح راحت ويا الارواح وظلوا يدعوا لهوا يا محلم يلا

بالخطوات شكل ذكروا بسوالفهم والذكر بالخطوات أثروا بي وأثر بيهم أثروا بي وأثر بيهم وراد بمشي إجازيهم أثروا بي وأثر بيهم وراد بمشي إجازيهم يقول إش هالنعمة ويسجد ولهم يعقد بالرايات يقول إش هالنعمة ويسجد ولهم يعقد بالرا يلا كل بيتي سالف عنهم كل بيتي سالف عنهم

مد ما كان عشرتهم مد سالف ودموع بخد ما كان عشرتهم مد من يشتاق يركض قلبه هاي الصحبة يلا بكل بيتي سالف عنهم ويح

طهر الذات من يشتاقك بقلبه هاي الصحبة طهر الذات. وأول ما طاب الحسين صبن دمعات العين أهوال ما طاب الحسين صبن دمعات وقال له احفظهم مولاي قال له احفظهم مولاي اسمع هالقصة ويا عزيز حيهم حيهم ولا يا عمه اريد جواب عالي فدوه اسمع

0: اسمع اسمع
1: يا ما ولي كونك تسأل عن هاي يقول لك صحبة مشاية كونك تسأل عن هاي يقول لك صحبة مشاية رابط هاي الصحبة الطف من تتوصف خير حسين رابط هاي الصحبة الطف من تتوصف
0: تسمع تسمع
1: كونك تسأل عن هاي يقول لك صحبة مشاية كونك تسأل عن هاي يقول لك صحبة مشاية رابط هاي الصحبة الطف من تتوصف خير حسين خير

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: يا وحامينا انهار يا ابويا انهار يا ابويا
1: حامينا
0: انهار شيدك.

0: تحكي لك واسمع من زينب.
1: لا شيخ عبد الحسين ابو شرف.

0: من لغتي خدمتك
1: تحكي لك واسمع من زينب تحكي لك واسمع

وحده على صدر الحسين تصيح يا ابويا ريحت من عيدنا وين يا غالي وحده.

0: طيحين وعادي ولوح الصدر الشمال.
1: من الى شيخ عبد الرحمن ابو شوقي.

0: اريد فلوس، اريد بس خدمتي الزوار الحسين.
1: ان من اهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الإسلام وأحكامه وتعاليمه المقدسة.
2: يا ضميا يا عظيما جاءك الناس حفا.
3: نعشق الحسين حسين. بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: باسم الحسين أما بعد والكل بقاع العالم. الموضوع يا مية هلا خدمك ملك وبنادم.
2: الموضوع يا مية هلا خدمك ملك وبنادم.
1: موكب أصبح الوطن منين؟ من الحدود وللصحن. باسم الحسين.

0: ما مقتنع ما مقتنع تراني في دور روح الكوم عندك أعلى ها إيه هو هذا خلص
1: موكب أصبح
0: افتخر افتخر من تقول موكب أصبح الوطن باسم من؟
1: باسم الحسين من علامات الإيمان يحيى أمن الله وجه ترى مو أيضا راح

0: شلون تقول المقاصير؟
1: موكب أصبح الوقع بالحدود والصحيح.
0: أسمع أسمع، والله ما قصرت، والله باسم من؟
1: ويا الخدم يا الجاي تمشي حيهم هنا يا الربع، اجت زينب آية زينب ضاقت الما ينجرع، بكثر ما تصرفوا أكثر على الحر اصرف دمع. يا الخدم يا الجاي،
0: هاي منابرنا، هاي منابرنا، احنا ناس ما عندنا غاية من هاي القصائد. كفيكم العباس ابو فاضل وانا على المنبر، لا سالفة ترند مدري شنو هذا ولا سالفة شهرة. انعم الله على الحسين يخدنا، ما عندنا غاية عمي، ما عندنا، عندنا مسؤولية، مسؤولية. حسين يا حسين، فقط حسين.

متربه وتمشي اجت من السبوحه تعب.

0: تلقى الجت متعوبة تريد تشم أخوها انهض يا القاعد لوم قلب الصامد انهض وما وصي الخادم بعد من تبكي حيل بتشيلها وصل زحف من موكبك لتل الماخذ حيلها بسملة بصف بسملة من جت القافلة بسملة بصف بسملة من جت
1: بسم من جت
0: بسم ال يلا يلا بسم الحسين ما بعد الموضوع يامي ها ها الغيارة ها ها زلم ها بسم الحسين
1: أنا اكتفيت والله ما شاء الله
0: موكب أصبح هالوطن للحدود
1: مقاصير والله
0: موكب أصبح هالوطن للحدود
1: بسم
0: الحسين اجا وقتي البيه زمزم راد من ماي الثوى

السبحة وخرج بيه تسطر يا حاجب واحنا لك عين وفلان على على حاجب مثل سبحة وخرج بيه تسطر هالمواكب تعال احسب هني وسبح تجي شوف العجايب مو 101 بس طوب

ولا نعلى على حاجب مثل سبح وخرز بي تسطر هالمواكب. تعال احسب هنا يوسف تجي تشوف العجايب، مو 101 بس طوبها وشايب.

جنة صغيرة الموكب وبالخدم متصاف بينقطع رزق الطبيب وماكو غير العافية. بينقطع شغل الطبيب وماكو غير قاع حب بمبلله والتعب بس بيحله. القاح حب مبلله والتعب بس بيحله.

0: لا اعتبرت الفدوى روح لك. خلي كمل بسم الله ابو سياديكم. خلي كمل فدوى روح لكم.
1: والطفل والشيبة تطلع والدرب ينبض حياة، والقعد بالبيت زحمة يطردن الأمهات.
0: هاي أمهاتنا والله. شوف السيد يقول والله صدق.
1: والطفل والشيبة تطلع والدرب ينبض حياة، والقعد بالبيت زحمة يطردن الأمهات. فدوى إلهن وش حلاهن من يجن محزمات.
0: أمهاتنا أمهاتنا
1: بويا فدوى إلهن وش حلاهن من يجن محزمات. أي فرحة

ما تمتلك وصلت لك ها وصلت لك المرأة ما تمتلك خا تعيش الدنيا ظالمة والأم العدها بين يخدم فخورة مخلفة زلمة المرأة ما تمتلك خا تعيش الدنيا ظالمة والأم

علي علي علي المرايل ما تمتلكها تعيش الدنيا ظالمة والأم العدها بين يخدم فخورة مخلفة زلمة نعم ما تنعدي وتحصي ولكن هاي خدمة لحسين الخالد موش

وما نرد فضل عياله. هذا اللي شوي يقبله هواية فضل العائلة. باسم الحسين، باسم الحسين.

يفتر على المواكب يمسح بروس الخدم. المهدي يفتر على المواكب يمسح بروس الخدم. يمشي متحزم يجي لك عفشة في شاي العلم. رايت الطخ بسماكم بيها يا الغالي نرسم. شنو رسم براية إمامك؟ يا لثاراتك يا جدي نحر مذبوح وسهل. المهدي يفتر على المواكب يمسح بروس الخدم. يمشي متحزم يجي لك عجتف شايل علم. رايت

0: شفوفه ضيوف الواد ميلتمش شتظن يترك ضيوفه الهضيمه بعد دروب يمشي حسافه وما نشوفه يمت احنا نشاهد رايات القائد يمت لا لا لا لا اريد منك هذا اريد منك يمت
1: يمت احنا نشاهد رايات القائد
0: لا تلطم بس ايدك

درجة ومتعني شايل راية يوصل ويرجع للجنوب يداري بالمشاية يمكننا ألطم ألطم دقل صدرك يمكننا من سامرجة متعني شايل راية يوصل ويرجع للجنوب يداري بالمشاية كل مناطقنا إله والعراق بأكمله كل مناطقنا إله والعراق باسم من؟

الله على شانك كبرتوني والله ما قصرتوا. سمعني يا عليك الحسين.

0: اسمع.
1: كل العناوين الوظيفية تبدل يمك، ما بي اسم باج السمة والاسم خادم لمك.
0: وهذا الباج
1: ملك كل من يحمله، هذا الشيء ما أجمله ما أجمله. باسم الحسين، باسم الحسين ما بعد.
0: آخر مرة

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الزهرة وصلت الشام بواجيها تعاين بالقصر زينب موقفيها. الزهرة وصلت الشام بواجيها تعاين بالقصر زينب موقفيها. لطمها صار عالسطرة تأذيها يا زينب بنت زينب ما تشبهيها. يا زينب بنت زينب ما تشبهيها. كثر ما باكي عيونك دمع عليها. كثر ما باكي عيونك دمع ليها.

اش سحقتي بكربلة محترقة رجلينج، اش سحقتي بكربلة

شاء الله. علي السجادة سمحة عليك يتحسر، وجه عماتي مني الشمس يتفطر، وجه عماتي مني الشمس يتفطر. ضعن لو هذا جسمي حسين وتطشى يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.

0: إذا تقعدين صوتي عليك يتكسر، وإذا تقعدين صوتي عليك يتكسر، وياي وإذا يصيح بس تبكي أهز راس حشيع، يصيح بس تبكي أهز راس حشيع، يصيح بس تبكي
1: أهز راس حشيع،
0: حتى لجمة ويجري دم لا يراح مشاه، حتى لجمة ويجري دم لا يراح مشاه الله.

طيب حمزة، حمزة السماوي يشم روج بحجر ودموم تتبدى، يدقون بطبل والوادي ممعيدة، يشم روج بحجر

0: سجعده ولا طاعة لقيت الشام بس جعد حكي النسوان وحده تسولف
1: الوحده. إذاعة جامعة المستقبل
2: الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق
1: قلبي ملهوف
2: أريد العالم يشوف
1: يسجلني
2: يسجلني
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل
4: زوار ليك
5: حجر بلا يا سباح يا

علي علي وياكم يا علي علي وياكم يا زوار علي وياكم يا زوار سجلكم شيخ الأنصار علي وياكم يا زوار سجلكم شيخ الأنصار صرت بعين الزهر كبار صرت بعين الزهر

الشاي على تعطش يا المشاي مشي وفل عشيق صفة شد حيلك وشيل الراي شد حيلك وشيل الراي شد حيلك وشيل

ارجع له خادم، ارجع له من ذاتك. ويلا يا حسين، ارجع له من عيونك.

منين هلا بالزاير جاي منين هلا بالزاير جاي منين هلا بالزاير جاي منين غطى وفراش تصير العين ما ضل شي وتشوف حسين ما ضل شي وتشوف هلا وليف هلا وعلي هلا وليف هلا وعلي مربي

كل بيئة موكبيني كل بيئة موكبيني كل بيئة موكبيني للموت صحنا وعلي خدامنا وهلي حد قطع الأنفاس يلا نحسي يعني في كل تعب وتراب

0: خادم ارجع له خادم.
1: عافيه.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها سجيلة. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، ماكو واحد ترى غير حسين بس. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها.

احنا غير حسين، احنا غير حسين ما عاد والذنوب هوايك يا ابو حسين يا اخره.

بارك الله فيك، الله يبارك فيك. إذا معلوم الله يوفي علمك إن شاء الله، إذا مديون الله يوفي دينك إن شاء الله، إذا طالب حاجة أرجو من الله بحوائج الحسين وقضائها أن يقضي حوائج المحتاجين والمعلم، فرجاء الله من لقيمتها. وأنا أرجو المعذرة لأني أنا مريضي، وأنا يعني أمنيتي يكون أقرأ لها القصيدة حتى إذا أموت ما يخالف. أيوة أرجو من الله أن يساعدكم دنيا وآخرة على هواي، مثل ما عذب المستهل هنذب وياي، شلون أذب أنت هنذب. إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة. أبو عبد الله تعلم هي الحقيقة هذه سيدي. إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفت.

0: والذنوب هضايك.
1: الله يبارك بعمر الجواب.
0: احنا غير عشان ما والذنوب هوات
1: وغدا يبدو
0: وغدا يبدو لنا سدا منيعا. هذه أولاؤنا فيه
1: والذنوب هواي
0: والذنوب هواي كفت.
1: احنا غير حسين
0: احنا غير
1: ولو هنا تتعب المستهل. الله يريحك بالآخرة ان شاء الله من عذاب الآخرة بجاه هذا الحسين وأبو الحسين وجد الحسين وأم الحسين.
0: احنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي كفتها سجيلة. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي كفتها سجيلة. وغدا يبدو لنا سدا منيعا ان شاء الله.

0: والسوارح
1: وغدا يبدو لنا سد المحل.

كثرة ذنوبك، هنا يا هل كثرة ذنوبك، وانت متحير بأمرك، اخدم المأتم إمامك، لو رديت للجنة مثلك، وانت بالتأذين تخدم، تسمع الهاتف يكلمك، لو إلك قوة فاكرة، بنور العقيدة منوره، وللخدمة عندك مقدرة، وللطم وصلت صدرك، الوسام يخمدك أن شعاعه، والوثيقة بها تحصيل الشفاعة، الوسام يخمدك أن شعاعه، والوتي قلبها تحصيل الشفاعة، من بكاه وهو لله مطيعا، تطفئ النار له تلك الدموع، والذنوب الله يبارك لي. احنا غير والذنوب احنا دولنا سد المنيع، هذه ارونا في ارونا، والذنوب هواك مسكين، احنا غير الى الشاعر الاديب الحاج مهدي الأموي الكربلائي. هنا يا هل كثرة ذنوبك، هنا يا هل كثرة ذنوبك، وانت متحير بأمرك، اخدم المأتم، ترى الخدمة لها قيمتها، اخدم المأتم إمامك، لو رديت للجنة مثلك، وانت بالتأذين تسمع، وانت بالتأذين تسمع، يسمع الهاتف يبشرك، لو إلك قوة فاكرة، بنور العقيدة منورة، وللخدمة عندك مقدرة، وباللطم وسلت صدرك، الوسام يجن بجهنم شعاعر، هل وسام يخمدج أن شعاعي، والوثي قلبي تحصيل الشفاعة، من بكاه وهو لله مطيعا، تطفئ النار له تلك الدموع، والذنوب احنا غير ما حفظتوا غير عشيعي، والذنوب هو وين شامك، وفي هوايك انت عبد الله.

احنا بقى يا الذي عندك عقيدة ثابتة، يا الذي عندك عقيدة ثابتة وحرة وشريفة وتعلم الميزان حق وكفة أعمالك خفيفة وما إلك غير الشفاعة. أبا عبد الله ما عندنا غير شفاعتك بس، وما إلك غير الشفاعة وبيها أعمالك ضعيفة. صفت العمل لا تخالطه ويا حسين قوي رابطه، أكرم الوادم بالعطاء وما يرد مأيوس ضيفه، وما يرد مأيوس ضيفه والخدم واللي خادم حسين بالجنة يتنعم، واللي خادم حسين بالجنة يتنعم وبالأناشيد الحسين.

الشاب يا ماما شانه يغلو ويزداد ارتفاعا. احنا اليوم الله يبارك فيك يا تجاوب في الماعز والذنوب كان يبدو لنا واحنا والذي بهاي المعاتيم الواحد 70 ترها والذي بهاي المعاتيم ينتقب حسب اقتداره وغايته خدمة إمامه لا رياسة ولا إمارة ويا ريحانة محمد ويا ريحانة محمد تاجر وربح التجارة وربح التجارة جنة وقصور عالية وأنهار عذب جارية وحور وقطوف دانية ولا تفوتك هالبشارة والصراف لا حسين وصوص الجفوف واحد بسبعين يعوض ظونه واحد بسبعين ضعفه يعوض كل من انفق شيئا ورجاء كل من انفق من شيء رجاء وله 77 ضياء.